گرم جرو که تپارس کرد من محروم نکرد شما چا گرم جرو که تپارس کرد.

وتمنعي وتمنعي فالشعر وحي تمنع واللحن

وتحكمي بالحب فهو تعطش إن لم يعل فقد يشب سعيرا.

ظالمی باب تلگل مغایمی به بختی به سوزی به قرار دروی

قزيارة قزيارة نجارك توب خمضة وورن رش دا أزماني مدى بلغانا مني تقربا شكرك ودنا با كاغذ جشنا خدمني تقري دابا ومني خليا بير آنين نشروتي مني شجابة ترى كربا كلك بلكي دلين ربن جأذينا تمحروم نمابا خزياري خزياري خزياري.

جوت كسر من جوت بجوت ايشو برين بون بارامن جوه دوري از هاتم صوتم عشقتا سينور در باسكرن نابتا فرهنگ خلاص کرن.

0: راستي جي خو مينا قلك تشتينكو بزارو كتيرة بمرة درباس دبوهر ولو بردوام دك عادتا كوت بمينة حيا اي مزن شيار بن تجي بوانا شيار بمينة طيبت سيدان ليستكين زارو كتيرة بلكي سترانك كابن وكا افسترانك بافي روزا محمد صالح جمرة دانية يانجي خوارنا كيكو هقر بيركاتا تشيكر بدياتا تشيكر بتعموي نوكا كو ايرو تشيد بتشتين بري بتعم بون ولو بمرة بردوام جي دك حاكا روش قيسي مزن ببه يانجي دبكو قلك جارا موقفك بو تبيرات بريت تدا عاجز بن هادي تين بيرا خطوت كان اريت شما مولو غوتي شما رد فعلي مبيرين جيبو تشتكي بسيط بولي بكي ولو بترى دركتي
1: عادت بو دورين يعني ما تشقات تشتن ولو بتشوك ما زندكر يعني جا انا اقولو قافا تبيرا مهم رو بخوش يتكني مرد بأو موقفي هاني نم يعني نحو جابو قولو ام في جرانيا هاني جيب ديني تبحسا ولو روجي بري كدورين راستي جانا جي بسترانكي تشقيسي روجين بريتينا بالا مرون اجا كامي سرانا خو تمام بكر مي بحسا وان روجا جي بكر تبع

0: راست دورين شخمة بحسة أو روجين بري جي دكر دماكو آحري خوش إذا اشترفي نابي جم دولو لسر جروبا مني هفالي مني دبستاني هفالك من برشيك فيديو شاند لسر أو تشونو هاتنا وان كتان دنابا أو ساحة مدرسي جمر قوتن قوكا تهات بيرات راستي يعني أو روجين بري ني إيه خوش إيه دبستاني هاتن بالا مرو ويش أغي بالكي مولو يعني أو قرنجين داوان أو كيلين مروني بهفر أنا بشتي جوجا أما ظن بونت شقيسي شو ناوان رجع بمفخياية
1: راست جراسي دام بلكي نتني أف مجار راستي جي تشتين بري أم حسرة داوان النها دوري فادران تمالك نماي كسك جي دور نكتي تمالك نماي خاطرش كسك نخوستي يعني جهن كس هن إدي وندان النما البرچ عوان الند في الدنيا كشتي دان أفا بخو زحمتي جهر دم روجن بري دماتي بلاتة تدبيج بلكي زحمت بو بلكي تعذب بو بلكي جان نبوي حصانيه بو لي خوش بون بتعم بون امل كلك هف بون لجم هف دو بون كوم بونا لبرداريام وبلكي خارنا كي قرم لقل هف دو ام كوم دبن مال جراسي جي بري اري بلكي ديوار او ديوارن ستون او ستون بون داريو شباكه او بون لكسد هندري مايد النما او كسن اجا غداري ما هيفي دارم كسكو دور با فغير كسكي راسي شعبي ولريا وان بوان با ببينن وكسكو جهف دو غيدي بن جي دلي وان شاد ببا فغيرم بهفره بشتغلن داويا راسي عاجزي وقحرتن يا مروفتك بخرنا بداويها
0: راست دوري

0: ناماك جم أمل سري بيس بهيج مرهاتي دورين دبيجة آعا وچقاروجين بري آنين بيرامد بيج دف دبستان وهفكاري من إني أو هفالي مني إيه دبستاني دبشي بقرن دبيجة يعني وبحثة أو جفات وكمبونة آمال باتي كر دبيج خوا إزنها دوري مال باتا خومي دبيجة بس من چقسي بحثة يعني بيريا ويجفاتا قول الحوشة مالي دا چه دبو دكري أو كمبونة مو ومال بات وخوهو براني من بهف دورة أز هيفيد كم روجة كتاني بي وأز القلوان بجفم چقسي ولو أوضاع خازو منيابي نا بتشوكي ديش بوي وينا يعني تشقيسي اف تشتي هاني الجو وينا قرنق راستي يعني دنابا هر مالكي دا دورين اف يكايات شبوي كو دوربون تيدا شبوية وتفداجي لهيفيا او روشا قو بهفرة جارك الدن بهف دور بجفن
1: درست راستا بطابت كاسي كوبلكي دور دكاب بهتر بفرقي دبينة بياماكي ج بنجين عفريني هاتي سباها تبخير ببنجين دساري دا دبجة سباها وبخير بها سيدانو دورين سباها هيفية سباها كيكو أزولو سترانين كردي لدفري مجرى جوا قدار دكم كردي وعربي تبلها من هست بتفاؤل كر بتشتنجلك يخش كر واسبرز دكم كما جيهان إيرو بآشيتي جياناك كما إيرو الشر وبفتشون هاي سبها آشيتي به ودي ساجي دبيج تشتا خوش تجدد ترتنا جخوا سبه أز حز دكم خوي أز الشيار نابم هر تقيسي أز منبه حزار جاري جي بنا بهم هجر هفجينا من بامنا كاس كارم حاني برو رازي
0: حتى
1: الدنيا خراكرية بنكي
0: نبو نبه كارب
1: نبجي ديارة خانم هاوي هناك جهاتي ببعناي برفصاي أز نظلم ليش يارد بخو خوش سبها تجي بخير ببنجي انجلك سباسي مبوتت يكي شوبينرين كوروجانا هر قدار دكو بيا ماريد كجيهان جي هر دم نظام جيهان إيرو نل سرخطية ديارة مشغولة إجار قدار ما راسي جي كشو هوا قلك يخوش بويد وان روجان ده وان دو كارن في روجي استغلال بكن در كيفن بمشن روجي بيج ده سرو سرماية كزيدة ترهي إلو كشو هوا العامودة بيستو حفته ايواي داد كفا حيا نوزدان و بيش بنيا بارانكي هي لينا نها بري نيوه شويفا إجا در كيفن بمشن باريكو باران قرب با
0: تبيجا ويدا دورين شخول ابنا كاوي تشاوى بمشن شخول توزو عجاجي
1: توزو عجاجي نهار ابويا هاري كاملا من بل بنجرا خوب سكرما او جي زحمته
0: بلي ويات شيدو خبناك
1: هادي كارنه

0: دوباره سلابلو بن گهدار ما مدس بمجاري خوب كن تابت مجاره كوبوي خما من وخما واو تايا ما حموان هر زوستان لبر دريان محروقات ومازوت وبيدا بوناوي دباكو ايما دروجن بيج ده بهتر ام گرانياي ببينن لاجو كارو شوفيرو كسي كولسل اوتومبيلان كاردكن روجانه غازناوي يكيدكن بيشتيكو او بريارا كو گلك اصناف محروقات دركيف و گلك سنتيوان درباسي نافا بازار جزيره بويه نرخيوان جداي وجودتا وان جهف دوجي باش قدبه ایروسی دانشتغالی تی کرین که در بار صنف که نه داکتی اسو که ده لی بخوا مخشوشه دو بیجن او خوش حراقاتا تی خلط کرین تی کل کرین به مازوتا پاقش کش بانیاسه تی و به او نرخ بها واتا حفدو نیوان هنه گوتنه به حیجدان و بلکی بگیه نوزدان جی ایدی لبازاره و بتابت دنا ووان بنزین خانه یان تی نفروتن گازنا شوفیر ازیده بویه بخوا نماد زانن و کی جا صنفی در باسی اوتومبیل خوشی بکر
1: یعنی تی بحث اوان بکی اصناف گشتگ بهانه دوری وهم جي نباشن يعني أصناف مغشوشن تدرباري فيه كده هفكارا مروسلين أوسي بيامنيرا راديو آرتا لقام شلو رابرسينك دنافا هجمارك جي آجو كاران لقام شلو چه كرجوان برسي چه جوريين إيسو تماني أو بكارتي ننجبوي أوتومبيل وسيارين خواه چه سدما قوهشتي في جوريه هاني جي هل بجيرن مبهفر لفي رابرسيني قهداري بكن بشترا ويروسلين بمرابة زنديله هفياما بن
2: از سکانی گرکی لیکی مش گمتی که زیارت زیاده عباسه طبعاً خود مازوت گرانا مر ناو فیراست یعنی 17500 یم داکل سیاری ما کهربانا ماتوری ما پاقش ترمپی ما پاقش یعنی یم ناو نویرین فایا یا و حراقه و یازده و ما یازده آباد نیدا مازوت اک خیچن حراقه کنا حراقه جی خربی جوا هیا مازوتای بلاشا یعنی ارزانا اوی گازیا سیر بی وای گازیا تن ساری جی خودنی بر ویتسر بر گازیا صفین بر حراقه اینا مازوتا حراقه دوند بردن سر ویا پاقش یعنی کمیا ویا حراقه ویا نپاقش دبنه گازی خود بردن سر ویا پاقش على اساس یا بانیازا یعنی گل گازی هنه خام شو اسکای مو چند گشتر ناف جی کی یعنی کوم جما داگتی قشتی ازایم کو قش کلید ترم پامن یعنی بخاخه سیرا مونا سوا مازوتا عادل یعنی چن گازی که دیگه هن خود این زن آبیاش نه اوجی خش ما خش دوره و هن یعنی امزان
3: مازوتا دنما یعنی یا پخستن فیات تا چه گازی تنزانی چه فیات بجتا فیا یا قنج یا بانیا سب حفده و نیفا مازوتا که دنما با پازده تدحسینی او مازوت آف نفده ولو مازوتا که زره بس گرافیه وکا او چایا گو زرد بی لو نی ولو تدحسینی آف نفده تنزانی یعنی و خوده نا یعنی ایرو شغل جی یعنی نینا همه مازوتا بها داگرن حقی مازوتا ما چونوات ما 300,000 تطبیقا ما 400,000 همه چن ناف زیتا ما و تعبا ما و مصروفا ما و مصروفا مالا ما تعبات رمبيلا ما تمام ودولا وحمود اشتما حمود 100,000 جمارد مين كما تشل غورا ما بي وي تشم عيشه تاما بي بي وي تشو ودي مازوج يمكن اف بيا ما بيا انا وجدنا بازها بس مازوطك جحر مجبور يا حفدها والله بيجي حفدها هذا قرن بجنيا بانياسه بس بس باور ناظم ما جينا داك الباقه جينا كيا بازها ودي او شي منا بيجن بلكي بلكي نوصل جيبي درجة تاويناك أسوأ من الوسط بس مجبور رمويدة جنبي يعني خير الأمور أوسطها
4: خودي از كشفير فانيم از امدرن سريع حاسك ومتين اول شما اب حفدوني فاما باردكر زيدي سي لتري مر باردكر جبر سفكه جوداينا سفكه قل كدره تدي مركبات خين جفر حيا حاسك وم بدقرنجي قرانه صرفاوي هي يعني دورا سي لتري دخو اما اختي قو جماعة بازادا قر جوداينا بشكي قرانتره خودي ولو نقل لكي باقجي بس بازايا ويا اوايا دورا بي سبينج لترات خوب مره عرب خودي وامشي في تشتي يعني گرانش مره و آنها تقریبا وقت بیشه شغل ولو کمه خودت تعدیل مات کجی بس هم چاپ کنیش مجبوریه هم چاپ کن اف حاله می
5: خطا من دیرک قامش لو اما مازوتا بازلها داگرن على اساس مازوتا باش ترمبلا ما بينا ماشي اما اضطرن يا حفدوني بات كرن وركاب نما نجبر هنجي ايجار بهابوا ايجار قلقي بهابوا شغل جبني نمايا يعني صبيحة تايباري دور ناق هيمم چنا ماليش ومش قركي لقي ما لامل قركي لقي ام صبيه السجلين حتى ايباري دور ناق هيمم چنا مالي وشغل جبني نينا
6: هفت سعيره مختلف وك خدي سياره اصل مازوتي الشم غازي شيء بيد البيم داده غيرن بصراحه مازوت هي بحبدا امنيفال غازي سيفيكا جيل ببانياس او صرفاي بيشكي زدتر السعيره مريحه باش يعني السعيره ما بتي مرتاح ادن اكو جدن بازا او بيشكي جرانا وتوفير اي بيترا جبر بيت شيء قالك كس بابا زاد هذا غيرن اجبو توفير اجبو مثلا سعره بها وك يجي يعني مش بيجن ابي ازا ابي ازا مالتي غازي مالتي بالعكس يعني الاسعار نغبا غازي وغازيه لجد فرق يعني الجينا بازا بازا نيفاي واحد بحب دون نيفاي والجينا بنوزدون نيفاي جدا انا خواز نبي غازي غازي جدا نبي انا نشهر نبي والله ونشتشكي بيش
1: شخواه زیاده تر لسر روشا سو تمانیه و نرخی وان لباجار دوری نها بمره ی هفکارا ما روسلین او سدریا تلیفون جقام شلو سبات بخیر با روسلین
7: سباوه جیه بخیر با سیدان و دورین
0: سبات دوباره بخیر با روسلین ما استطلاعتا گهدار کر نها چه اصناف و فیات سو تمانی محروقات دنوا بازار باجار قام شلو پیدا دبه
7: شخوا اصناف يعني فئات محروقات يكون هاي الفارزقها حسكنا بنزين او ناكي نوعي هنا نوعك جرد باوكتان او ناكي بالنوطيه اوكتانا نوتو بينجا هي دنوعين يا نوطي يا نوتو بينجا يا نوطي بصد وحشتي وبينجاي واوكتانا نوتو بينجا بصد ونوتو بينجا تفروطن مازوت شي او شي دنعي هنا مازوتا محسن ويا مستورد مازوتا محسن ببازة حزارة تفروطن ومازوتا مستورد شي بحفظة حزار وبين صدي تفروطن اف انواعي بنزين ومازوتا قلها الفارزقاء حسكي تنفروطن
1: روسلين قالك بحث أولو أصناف مغشوش دكن دبيجنجو أوج درباسي سوكو بازاران بويا هجر أجاهي الجم ويناجل سر يعني السر ويناجل جم تهبن تكاربج مربيجة
7: شخوا الجوري كند غازيا قوم تأكلي وناركر أنواع مستورد إيكو درباسي فاريز قا حس كيبو بنزين بو أو جيج بانياس دهات وحتى هاجي تا أجاهي السر السر وين هات يعني نزلن بيش ما مخشوش درباسي فاريز قهي
0: روسلين دهت نوا شوفيرا دبو نوا أو جوكارا دبون بهتر تبحث كاري وانكر اشترى جود إنه ماشي جوداركر نوا استطلاع ده هناك حس دكنكو محسن باز داغر هناك دبيم مستورد حف دونيفا اجا غازني خلكيها بو هناك دغوتن باز دا غراف افتي دي نباش خرادكي ويدي غوتن حف دونيفا جي سفيكي مرا نوف اجار غازني وان تشبو تايبتو راستي جي بوي كاري وان تكاليف نقل وتشونو هاتن ومع شوان اروجانات شد غوتن
7: شوال غوري استطلاع كونها وغهدار كر قلك كسبيكو سياري والسر مازوطنا بيتر دخوازن يعني جداد قرن مازوطة محسنة بازد حزارة داد قرن شبركو أرزانة و بيشاكي قرانتة يعني قلكي بوارا صرفناكي تايبت قو أمبيجين بيشتي قو بلندهون كتا نرخي مازوطة دا إدي كار جي بيشاكي كيم بو خاصة أمبيجين دقا راجعتا دا يعني أف سرويسة قوش باجار كي ديشن باجارة كي دن ركاب جي قلكي كيم بونا جبروه يعني خودیه با سیاره مازوتا مستورد بحفظ 1500 گلل کی دانا گرن برگو گلل کی بوار دخو یعنی گلل کی صرف دبه و بهای
0: اجبلی که سو تمانی جی بها بوی کریا ریجی گرام بوی افجد بسدما که خلق چونو هاتنا خوشی کیم بکنه مانه هم نوا باجاری قامشلو هم دروی هگر بری خو بدن دیرکی یا جبری بری خو بدن آلیه دربیسی وان
7: شخوا نرخي چونو هاتني جي ببلندبونا نرخي مازوطة رقلكي هات هلدان تايبت و ابهر دو حفتية داويدا كري شخوا دنابا قامشلو دسكارن بي جي بيرمزمان جيكي حيا جيكي زيدي بينج حضرائي بحزارة دچنوتين اف سرويس يعني اللي اما خصوصي دنابا باجير دقهي زيدي ست حزاري و ام قارع سرويسا بكين جي باجار كي حيا باجار كي او شي قل لكي قرام بوهي لسر والاتيا ميناك ازبيجم جقامش لو حياة عاودي ببو ببينجي چل حزاري جقامش لو حياة قركي لقي وانا كيجي ببو بچل حياة بينجي حزاري اف والاتيا قنها جقامش لو دي چن باجاري دي ياش باجاري دي جيدين بيداري تا تني كسي نخوشن وخوندكارن يعني قو كسك نمجبور بي جي جهكي ناي جهكي دي.
1: دورين بري حفتيات درباس بوي از لقام شلو بومجا أسري سبهن بري خوداكار شوفيري سرفيس اجمرد بيشد ايرو بتشليه سباوي ببين جيبه مجير قو چما قولوي يعني روجنا جي ام بتشليه ددن وروج ناجي جي راكب درب بينجي افياج بوتشي كازجي نزاني
0: بريار تونا عليه بيواندي دار تونا دي سيرفيس انا باباجار تم اس بينجا تشوم اس بحفتا تشوم اس دها تشوم ام باز د جدايه وكروسلينجو تشونو هاتن جفر حياه عمودي اس بيستو بينجا تشوم اس بسيهي تشوم اس بتشلي تشوم وجانا واختاروا كابتن باجي اس شيستي جديدام يعني بقشتي رقابتنا اسعارنا اري نرخص 8 جرام بويه لي باري همولاتي ان جزيده تربويه از نظام دایت خوازم پرسه خوش روسلین نجی بیجم روسلین گازنه خلکه زیده بون درباری سوتمنی دخواز آوان چو بود چو دگوتن هیوی آوان چو بود راستی
7: دخواز آوان هیوی آوان او بو که مازوتا که باش درباسی پارزگاه حسکه ببی درباسی سیاره خوب کن جبرگو او مازوتا گو ایرود کنه سیاره خود گلک تعدیل سیاره دکه خراد که گوره مازوتا که باش می سیاره واجی دسکنن آلیا کی دیجی جبو مصروف بچکی کم بی، یعنی اف خونده کاری گویرو دچند بستانه دچند زانینگها گلکس کاری و دوری جهواي دوری مالواي، یعنی دروجه دزیده تری صد حضاری تن دین سر مواصلاتا دخواز او کو نرخی سو تمنی کم بی و نوعی باش درباسی بده
0: که تو با آخفتن پیام اگه بر دست من دبیج ایروپی ده امتنج بای سوتمنی و چونو هاتون ده شغلن تشتی که ام دگرن داویا مهی تیره معاشه تامنه که گلک سپاس بوتا هفکارا من روسلین اوسی تشقامش لب مره بو مجاره که گلک گرن که بارگرانیه که خستی جیانا من جه هیویدارم دروجم پیش لی گل زوستا ناصر و سقم روش باشتر ببه گلک سپاس
1: سپاس روسلین جمع

0: حبك انا وياك وما حد مني فوقك. يوم ما اشوفك يوم ما اشوفك ما رد عيوني يوم ما اشوفك ما رد عيوني يا عيوني عيوني.
1: دوباره سلاو لو بن گهداري ما بمجارك گلك گرينگ امل بندن ون لبندن محموجي چعبري وينه عمودي باجاري هلبستوانان باجاري نويسكاران باجاري روشنبيران باجاري كوتشتن گلك مازندكن هر باجاري كبچوك نوا جزيره رجاوي كردستاني ولي بعمل وفعل خو گلك مازنه اي روج پشتي اوقا سالام و تكليفاك نهاتيه كرنكو سروكي اوفيسا جيبجي كاريا باجاري عمودي هاتيه گهرتن خلك چعبري گلك تشتان د گهرتن روشا خدمت داریا و جان خویار روزانه و اجازه سرو که تایبته آفیس جیب جیکار مکتب تنفیزی بازار عمود ایرو میوان میه دکتر محمود وته بهتر می بحث وان مجارب کن هیوی و هیوی من به بهتر جیب زانه بند ما پیش دوی چه به دکتر صبحات بخیر به روزا تباش به پیروز به باوج بوی و ارکنو
2: صبح و جیب خیر و حبن گهداری آرتا از گلگی سپاسیا از آرتا که سر به دعوهان و أدبيم قالك بيروز بيش بحمارة إن شاء الله
1: قالك سباس بوتا
3: سباتا بخير با راستي يعني بيروز با وأم الهيبيا قهرتن نولو خوش جبوي باجاري عمودي جوا هنن بشتي أفتكليفا أغو نو تشيبويا نرينا وجبوي قناغا بي تشيا هوني هول بدن قو تشو قهرتن الباجاري كي وق باجاري عمودي تشيبكن هول هول داني ووي تشاوابن
2: براستي برساتا خوش وقالكي قالكي قرنجي يعني مزينة جبر اف انكا تشتيجي ما دي سبيكر اف ايرو يعني تكلفة ما بلي بنشش رجاعات جي قبلي جنابي محافظ بروجي ما قل لكن و هيفيا ما جي قل لكي مزيني عمود يستهلي جي مراجير كار بكي سالي بري بلكي هول قيس كار يعني كار تيت كي بوي تن انو تيت كي نبوي مرا تجاري اي بري مراجي نو كاري وان وكدا وان جي العرضي نخي بس از باورم هین کار جردوی و کاری که مزین جردوی و پروژه ما گل لکن بس تشت یعنی پروژه ما یک سری یکیر هیه آنکا ای عاجل هنه ام جروجا مباشره مدس پیکر مدس بوان تشتی خوی ای عاجل کر
1: باشه دکتر تاگو گلک پروژه ما هنه گلک دوسیا بردستن ملفات هنه راستی جی گرک کار روار سره کرن جره بگره جی صرف صحی بگره روشی خزمت گزاریه ایناره آوه تورین الکتریکی نه بگشتی اولویاتی ووی چه براستی تشتی که سرکه و خستی پیشی خوده کون لسر کار بکن و خزمت که پیشکشی خلکی خوب کن
2: براستی ای یکمین یعنی دیگید ما دست پیکر ای یکمین پاکش کرنا باجیر و صرفا صحي أم آنكا سرت سكنن وبراستي كادري بلدية جي دائرة فني وحمد دوائريوي قال لكي متجاوبن كاردكن يعني تشتكي يعني دو دائرة ما يفني ما حياة ساعات شيء إباري يعني أبخو دوام ساعات دو خلاص دبي بس إصرار كرن أجي وأوجي ما قو رين آنكا أم كيدكن قال لك ري هنا ما مستا إجبو زارو كادرين مدرسة ومدرسة ايه بالنسبة جمرة مدرسة خطاك سورة يعني دفي زارو كارن مدرسي ايه براستي ريا قنت كي قاسو امتيد الشغول انقرك إيلو خلاص بي يعني ام ترقيع دكين ريا نابي كي هي ايه هرم جمو ريا هرم جمو جي هي ما كشو ما كشف درخستو اجي دركتم ازبخو دركتم سر قرك ابجي قباران شغلي ما يعني نع خرانك قرك اوجي ام دسبي بكين وقال لك ترخيعات عمودي هنا أبايا دفيع عاجل وبشكل إسعافي أمشيكن وشوفوا هاتي مطر يجي هي أم آنكا دسبيتكن أم باقش دكن تفقي فواتي مطر كادري ما كيمة أم محاولة بكن عمالا نجي درفة بينين جبوغ أم زو خلاصكن جبر إسار خياي بايس خير زوكت أو العادي بايس خير يعني إيم أف بيشتو شش صار أز بيشتي شخون دنيا فقريام هين تسالة ولو بايس خير زو نكتي
1: أمزقينيك أجلك أخوش حاسي
2: باش وإن شاء الله يموسم جي باش بي فأول يعني آية كمين نظافي باخش كرنا باجير وفوهاتي مطري وتشتي معي حجر مكسر وبقايا وايمتيل بشغل.
3: يعني خياي ونا يعني جباجار تاني ودس بيكري وبري خداي قنداجي ريان اي قنداجي او حوجي ترقيع كرني يانجي قهرتني وجويناجي دس بيكري
2: ما دس بيكر اشبر انك ابو يعني بو قناغة مدرسي دفي طلاب هر المدرسة اخوة خاصة ايزارو كيبتوشك اي براستي اوايا دا اولوياتي مدهي اي باجير امي ترقيع بكن يعني باران بسكنه ادني روجي امكارن اي باجير شيكن بس اي قندا باران تي تدي شو ساي اي شو ساي قال لك قلت تشير بين قال لك هاتي خواري يعني حبك دفي زهايب اشبر ولو من الورد سبيكر وباجير اوايا ميلي فقرن او وصرف صحي يعني تشتكي عاجل ام يعني اطفائياما و أصرف صحي ناسكني يعني بيلو كاربينجرو ناسكني
1: هل بتا أركن مزن تشتي مزن بخورتينا إيجارة مري بريا درباسي مرحلة بمري جير حاضر ببا باشتر دبو كتاقوتي تدر امتحاني تبرياي حاضر دبو تبسر دكافة قالك كيف خوش دبو مدماون قرنجي ددنا زاروك ونفشين بيشاروج يزبيجي بيجم لدكتور حردم يعني بروجه هبون جبوي عامودي برز غريك حردم إمكاناتي مالي بو مخصصاتيكو دهاتش باجير يا كيم بو يا تيري ندكر يا جبوخة ندقها جبوي بيتش جوارا قوتنا آره سوز دانی و اکو آلی کاری با بکن اول نب زحمت پیشیا و دروجن پیش ده.
2: ابراستی یعنی قلک تفاهمک قل کی مزین هبو جنابی محافظ یعنی تفاهمک زیده زیده و سرع مودی رکسان و قلک و زی یعنی دعم و ازی قلکی بکم گود فی هند عمودی بشغلن یعنی اوه جنابی محافظ اوه یعنی خوش شخصیش برگو و عمودی دوی هندی بشغلن و دوی کاری ود عمودیت باش بود دوی سرکفتی بی ایجا آنکا سری مها دهایی تشتی گو امکانی هبه گو آنکا تید کار بکن گو حیا میزانی آدو حزار و بیست و حفت گاوه درکه بی بنه که پروژه و همین جمر بینن و براستی جی پروژه ما هنی یعنی آنکا دو پروژه ما حاضرن امی بدن مجلس محافظه جبوق جمر موافقه بك و تشتكي برباش بي
1: چه پروژه نه او؟
2: پروژه اك يكجي بلديك نه لانو بلديه كفن يعني زود فرنسيا كاغت بيشاند و افايا نما چل بي كستي دروني لانو بو يعني مدعا اسمنتي سردر باز بوي اكمنتو بلديك نه همي آفابكن بتشتكي اي ولو خشك و حضاري و أمل هيفيا بس موافقين ودعمن وآدي دواجي مكتبة سيارة اشتري في بلدي يعني هندا صناعي أو جي أمل بندي موافقة ويني أولا موافقة بي أمي دس بي بك
3: شخواه بإذن أتبه دكتور ما رابرسينك دناوة خلقين باجاري عمودي تشيكرية مجوان برسي چنة أو بروجة لازمكو شرداريا باجاري عمودي جرنجية بدي وبربتشعف جي بسطينة كان بهفر اللي قهداري بكن أمي التبقر
4: قالي أهلي عمودي قالي مسؤولين بلديا قال لي سروك بلدي ان انا عم دخوازن رجع عمودي تشتي جوتي خصن اول شيء هنوان مطريات افكن اول شيء ثاني شيء قال لك تشت زباره هنا لوان شارعا والاليه مدرسه سليم السيد بالذات يعني او شارعا قمرود رجع ميا فتح الله لويده او لويده كي وباء كامل يعني زبالك لا يقدر يعني شقيس يعني بيشتغل نولو بس ذي بلدي هرب خلي بنرى وفان تشتغل كشف بكه وقال لك هي بالا خبده يعني أفشار أي عامودي أبي متعهدي قلت شيء ذي كان رياض قرين حميد قرين حبكي ري بدن عالمي ري بدن سيارة ري يعني أم تقدر بعض بين أم استيخاب شاف ذقلبين ري نا وخشك دين الوقت عادته تشتكي ولو يعني ولو بالا خبده باجار وتنظيفها باجار أم في شيء دخازن وقال لك حدائق هني قال لك تشتني أفدار ماري ما قشت كاولو خشك آبدين بهيرن بلد بزينينين
5: از وکس کیش بازار عموده ما امبهوین او ریبریا بلدیانه خوازن تشته کی سروان ریا مطریات یی شرعاده امدرن مشی امدرن جانا میتور در امبینن اف کومبوی یعنی نامشن امبهوین سرویچ تی بسکنن یعنی مسرکفتن جور خوازن ساعت اوخش
6: البلدية ماني ناتشيب ونبريم أم بيفينا كوك ريامة أني خامش لو عمود يجمر بزبطينا وسر قراجة ما كار بقن قراجة ما قلق تزبيطات جير لازمة قا تواليتك بق غرفاك ونشنية بجبو شوفيرها بق موقفك بجبو بارانك بق وحري قفا قراج قشد بحري آف كاريز لها ريقارة قراجة نامش تجا آف دي بقراج وام حري مهم دناف تجي أم بيفينا جبو مازوطة ما يعني آف مازوطة أنا يتعدى كلكي شغلي مكرية
7: راستي ام بنجي سيوان او رئيس بلديه به رئيس مجلس به رئيس حكومه به ام گش دوي دوي دولته دا ام جياند كن او گش ام ناس كن به كا كيماني بازار او دولته چي او ام گش ناس كن ام بهوين او كيماني اني بجيبين او
1: افبو گهداری ما را پرسین و استطلاع کردن با خلک بازار عمود دخازوان دکتر دخازوان نمازن راستی تشتی جیان روزانه نه یعنی دخازن حق و که کنابیج و دویا بود سالن در باس بویده یعنی اف مجار حل بو با هگر ریبن هگر فوهاتی مطریبن هگر گراج و ریاوی بود تشتی سرکه پیدا بو بانا لی دیاره هینا بان تشتان تقورخت ده هیه تو گودار کرب مراجی اف دخوازوان ده ببینه پروژه برای چه وره در باز کرن ده دماکو و گرتیه ایرو و دایی پیش یا خواه؟
2: ای والله ببینه دخوازیوان گله که دخوازین خوشن و حقن و واجبه میه که ام بکن و بچعوی خوشی ام بکن باجار باجاری میه و خلق خلقی منه براستی مشترگو دسپیک های مشترگو یعنی نه اف بین شش روژه صرف صحی گله که اصر درکزینم يعني آنك واجيش كستي هنجي أمشيركن حتى فوهاتي مطري إيج هاتنا هدماندن حيا آنك حشت فوهج مر هاتنا من تعليمات دانوا مكوزوف عن فوهات أشيكش نفدوه كيكنا ودائرة ما يفني جي براستي يعني ناسكنه
1: بتخسيرة
2: أبدا قل لك يعني أشتري بمدو حياة ساعات ششبان وأم مستعد دي ساجي أم بمين حياة ساعات شش وحشت بزق أمكاري أخوة أم بجيبين دواري عمودي دواري عمودي دواري قال لك يعني إهمال كتيوان أو جي بروجا كويحي قال لك يعني أو دوارة ولو نمين يعني من براسي قال لك بروجي مهني بس أم ناخوازن أم يعني حياة بجي بي ويخياني بك كاربو يا كارنبو
1: أم ناخواز صوزي بدن حياة بيك وين
2: كين قاب بيك هاتن ويخلق جيش ببينن من نسبيش على ساعة عمودي ري آنك أو جي منظمات هات قال لك أو جي بكتوتيا ومسوك بيشوان كرسي كار سوك بون ايه مم اسرار كرم قونا بلا سوكا عرسي بيش بسوكا كفني قالك اوجي تشتن تير بشغلن از بخوا ندو بير الشخصيا از كوم سوكا قصابة يعني عرسة عامودي وم كشفك شكر بي كويدكي يصرف صحي قرتي كويدكي فكري وفيس بي متعليمات دان ايه نابشي مقوهرن دمطريات هند فيهم فكن يعني كم مطاريات يهبن يعني أنفتكن بالصدفة أن ببينن لأنه مطاريات ما مستقل لكن وأسفاجئهم يعني إيه مطارياتك إيه بيئة بينج عمالن إيه بكيماني بازدع عامل جمرت فيه آن كامي عمالنا بين جدربة وأمي بيهلن كاربكن وأمي جوري وان بدنوان يعني فوهاتي مطاري وش آلي باقش يدجي تشتن لازمون سيارة هنه سيارة ما إيشيكي يعني هنه باشن
1: آليات هنه
2: آليات هنه باشن بس قال لك آلياتي إيه شرداري تشكيلنا تصليحي دهنا يعني
1: صيانة جير لازم
2: صيانة جير دهنا واز قال لك ضغطي الإيه ميكانيكي كي مش بو خلاص كيش برج مال لازم بوبكات لازم تريكس لازم أفانا يعني عمودي بلديين أطفائي موجودة إيه صرف صحيوات شغولة إيجاش بربولو أم قال لك

0: يري يعني حاوي نزيكي ده باز متروي جينا هنا أزانم يعني أزدت كم كشفي يعني جي كي بس متروي يعني بس مترو أدبي منا أنا أو قافا مزني يعني قارة تيخ حاوي دي ودي ساجي يعني تيخن كيسال ودرخن برد في دري سري سبيزو جبو سيارة مجبور راهجي سيارة حتى أنك أب قمارة أجي يعني إيجي قطياب إيجي تشيكبي مشوار قوم قدفي ونهيلن تشتي جوار لازم بون إيرو مجوار كري يعني وك بير وك فرشا وك جيب وجيهم رايجن ايه افقماري يعني زبالي دفيه النهل نجيبي وان شاء الله مستقبلا نجي افجي ايه زبالي جي امي درماني حشر يجي امي جبار برشين جبو تعقيم جبو جيبي قلنات دي قال لك نخشي وك كوليريا وك تشتي ولو كين
1: راستا دستك بتاني تشبكا نادر يعني بالنتيجة تجي قوتي اري بر برس دكار كار بك ليها قر دعمو آلي كاريا خلقي خوشي نبا نكار بر دوام بك إيجار بلاس قزنا كديش اشتربيج مع دكتور قال لك تاخن باجاري عمود دورن اوانا حرتم قزنا وان هيكو باش قوه كرينة مهمشن كسلوان نانير سود ناقر جي بروجيه شارة دارية وبلدية ونيج بوان تشتكي بكر بلان دلي وان جي خوش بكن
0: براسي من أشتري بين أي شخصي كسيكي مهمة جمتي
1: تفرق ناخن أبرا
0: أبداً كسك أبدا تفرقتنا جعداء رئيسي وآخر كارشيد بلدي أي من الجم وكفي ويعني أمنا خوازن قال لك سين سين يعني الاستقبال أنه أمي ولو ولو بس رجع أول مسر الطاغي يدور مركزان مقو سيارة أسبوعي جار كيدر بكن دي جار دي جار بكن سي جار وبالنسبة لنظافة بروجي ما قال لك ما مستوى يعني أزواعد نادم بس محاولات يخدك أم بكن دي دوام ندوامك تاني
1: ددان
0: بدي دوام جي وبشف جي مركار قال لك تشتابك شوشني بي يعني إن شاء الله ويخياني بك نيزيك
1: وقال لك كدك ددنا بروجين قال لك مزنن شعبري قال لك تشتين تنقو هارتن دستي وصاغبة
2: يجا هقرنا هاخ إن كسك بخاص بري وخبدوا أو آليا أو استقبال أو قليو قازين ينخلكي بالجم وشاوا بها قال كسن هن بيشنيار وان مقترحات وجبوي وهبن دكارن بري وخبدن وشاوا
0: شاوا نكارن بري وخبدن ودكي جان وقت دي دريما فكري ما نافي بلديا آقل بلديا آملت ناب دريا بلديا قرتيبه كم مطلبه وان هبه ضمن إمكانياتي ما يعني هاكار يا عمودي قامش له ند إمكانياتي ما دي ويا شركتك يعني شركة زفتي إمكانيات قال لك جيد فين أو يا أم نكارن تشتكي بكين يعني أم كارن بس مقترح بقدمين جي مجل يعني جي مبلنتر نوريا عمودي وقامش له ناكي بس تفولو جي أم آنكا محاولتكين يعني أز وعود نادم أزنا خوازم أز وعودا بدو منافجي يعني رياد ربيسي كند كورتك تيد هنا يعني أوجي دي بروجا مدي بس قباران بهيلة أم, أم, أم أو, أو كورتكانا أم داقرن وكان كورتك جياني سريا حسك يجفر حياة حطين أو جي يعني كان كورتك هنا أمي داقرن يجبو قاما مرا حوادثة كين بك يعني دي بروجا مدي إيجا قالو باران قهشت ياق أم درنك خستن يجبو نبي والله إيه رئيس المجلس يقو وبجيناني يعني أوجد برنامج مدينة
1: خليك ناخذني دي قدار بكن تجي قد دروس دب نأخذتنا كرني وفعلة إيجار نبي وجه قالك مظنة أركي وجه زيدية ودوباره دس خشية الواد كم بيروز بتكلفة ويانو دكتور هردمك يبو دمك يبو كأرتم بري خبدنوا شو باندن عريه وبكن دارية مالا تخيننو أوفيسات بخينن
0: أبدا
1: برسي خلكي قلي وقازني خلكي داخازي خلكي جوارا بيجن بيجن بردستي و وشار سريج واجي بخوازن راسي جي رياوة فكريبة وإيش الله أفصل درباس ببج بوي ووج بوي عمود صالي بيش كتني وقشة بيداني ب أز دخوازن بريكو خلك أخوشي خلاص بكم هرتجي بمرهي وكتجي دبينج بنجرة أرتاي إيرو دنيا بطوزة بعورة أز دخوازن مشياريك بدما خلكي جي بريكو خلك أخو خلاص بكم هشيار بن كسكو لسريد تشنوتين طيبت كسكو برابو بوانا جي هب دنيا بعورة غمامة أز نظام زبارم أفجع علي ديرا زوري هاتيش بريكو حسك جنهاجي هشياري داي چونو هاتن بلا گوداری ما او کسی کلی سریا بن هاش خواه بن سرعت گوداری ما درکتنا جمالی اوانا هشیارینه و گرگ دکراستی جبو هم تندرستی خود تندرستی کسی کدردار آخو جبو پاریزن بمرا بو هیجا و ما مستی بریز کراستی جی ایرو خلکی عمود گلگ تشتان جید بینو ام جی جید بینن دکتور محمود وطی بر پرسی اوفیسا جی بی جی کار یا باجار عمود گلگ سپاس بو هاتنات دکتور دستی واجی صاحبه
2: گلگ سپاس جبو ایتا
0: از گلگ سپاس یا وطکم وطخوازم هون تم مبشو
1: أعلام
0: قال لك مهمة وأتخازم تمجي ومطلع بن سرتشتي إيه بلدية كريه بس ما أقلع كر وما دس بيكر إجا إيماية ونبخو بشوبينين و تمشي

جنوان دا راديو ارتي اف ام جباجاري كوماني جاركدين روج باش.

0: راسته راسته انترنت قطبو
1: سب شكل عام بجناني
0: اهلي راسته
1: اهلي
0: از قلق سپاس دکا ما مستان نویران تی ببینی خیر و خوشی دا و سپاس جبو و زانیاری که تمر و پار وکری و ساعت تا خوش و ام قحوه دکنه
1: بلا تانه سلام ریس سلام ریس
0: بله فیصل ابو احمد سلام و ریزداریش بوده دبی والله قلق منظمه هبون لی اداره و داره پر منظمه قبول نات کرن فیصل ابو احمد بی چرا روبری رادو دعم ناکیش بر امنه سر بخونه براستنی فروبری که دست درد کد به مرا آلی وقتا که یعنی که آلی سو تمنی بچو نا فقیران دست مداشتنه او کت دست حکمات سوری یعنی ف نه روبری کنه و نه حکمات سوری نکنه کسی مرا اول کاری بکید تنه هر وحا ابو احمد ابراهیم سبب بخیر شام جوار طایف امرا کوبانی الحبیب ابو احمد مضغوط یا ذکر الشرقی ابو احمد ابراهیم سبب بخیر معلم نویران الغالی ما مستشیرین بوزان صلاح و ریزداری جبوت الحالیمون صباح الحریه می قندهار بابا قندهار و تورابور و امیشنیک شكرش قندهارة ألو ألو
2: تحياتك يا كستير
0: ويسر تشافان سلاف وريز أهلا وسهلا
2: مجاري واسر عقاراتنا وأجارنا وسكنة واني أنا
0: تشمشتي وين ناري والله
2: تشمشتي واني خيو أز يوميا باجي دا شرا دا حارتك برادو تياد قرم كيجو حارتك كبك بحث داني كيجو حارتك كبك بحث داني بناء برا
0: بنا
2: بس أزمة سكنة بيكون هالليد بيجي ديشكي نيمك فينا بس على عدم ليد بنا أزمة سكنة ما يكوبني وانيا ناكو شندك إكسوا بكن إيجار بدن يا بفروشن يا رهني بدن مثلا وي أزمة سكنة ما جي دركة بنا أزمة ما سكن كوبان دو باسا بابا
0: أري راستا سدي ساد وايا وبحمة راستا أري مولي أجار تنانا وبحمة ملالي دياري براسي نو بني حرو الملال راستين دبي مولك أجار در دوري وبتنا إذا خبرنا قندانا نو دارن قندارو دن براسني
2: روستا
0: أري أري والله ملال
2: پر هنا فكرنا شودرك خوبا قرن جهزمي سكن
0: جهزمي سكن يعني و لا ما شاء الله بعجب وجوري ما يتوكام قيل هفت قلبا لا موكينام پر لا حركة
2: لا پر ليد بي كثير پر ليد بي والطوابق ليد بي نو باري حوشك عربي بوم دبي سي طابق شور طابقونا حد طابقك دسي شقنا مثلا پر ليد بي بس مشكلة اكسو نو بي ليد كنا ورقات ديلنا
0: مشكلة دور داري
2: اما بيدينا وي مكاتب عقاري وي متعهد وي قدير اسمالي وي قول ليد كن اكسو بكن برا ام جهزمي سكن دار كبن
0: آره سدی سات.
2: آم سلام وانی.
0: آره بله.
2: به من خیر و خوشی.
0: سخت چاوم با به حمص سلام و ریج بته علاوه.
2: سلام. سلام.
0: شتال حالیمون دبی جه صباح الحریه می قندهار دبی نتصال کوبانی جدیده. تم بناؤها على املاك الدوله كوبنا هانا نال سر املاك الدوله هاتا واكرن على اساس كوبانج بدنا مالباتي فقير وفقران ومالباتي شهيدان. لتشتی کنها دبی سا ارد الواقع وانا تینا بوش کرنه جوا مالای شهید آنزم چیروکه و چیروکه برستنی منه شو پانده بس انه گلو گازش نمیلت تن آنزم بی املاک دولی هاتی

بالحسكة غنوا الشباب يرو كاسنكار تشتكي بكل حسكة وباجاري وي شبرطوز وعجاجا قوتي ويا جديري حطاني حسكة هم بهم خياي بري خد الدمجي لجم مجي ولو هناك عجاج ليلي جم حسكة قون هر الروبالا أرتا ونيويني يا ببينن بيشاوا جو عرض وعزمان قص صور بويا شتوزي.

0: بری خب دن بازاری قامش لو به هیلی ناس مار چالاک واند واری مرو واهیه دا اول سر تلفونی به مرا یادم تا باش به هیلی انت چاوایه
1: دم باشم چاوانه باشم
0: گلک سپاس هیلی انت چخواهد خودیا گروپا جمیلات روش آوایه گروپا کی رنگ رنگ به همه پیکاتیان به همه نتوان براستی ایجا هگر امج گروپ و خلکی وی ایتی دا بشدار و برانی آوان یعنی ام دزانن جنن یعنی امج وان دست بی بکن دو چه زحمتی دبینه دوی مسلا اف جداهی آوان پیکاتا و اولان و حطانی نتوان کرم بک
1: راستي بري اف زحمتي تنبون قلكي اف ده صال اف جروب هي تجاري امنكي تنزحمتي اوك انا اف صالك وبيدي قلك بو يعني قلك زحمتي بوية تتعاملي بحركة سيد ناف في جروب هيد هي يجبر وقت قوت كرتيد هنا عربتيد هنا مسيحيتيد هنا بري محمى وقه بون يعني تشتي مدات خصت وقت بين اف شروب اف تشونا غانتي تنبو بس اف صالك وبيدي يعني ام تشدات خينن تشم منشور دات كيف تشبوز دات كيف تدي شرك تسربي بوستي بو التعليقات هذا بيكون ايما مثلا مداخستية از خوازم بشكي خلقي بقينم هفدو يعني او ردودة چيت بن ناشة بن تشتي مداخستي تنسكر جبر هنجي عالم عاجز بون افصالة هاند قل لك المزحمت بوي انا
0: اف وقتا گوهم پوستا کی داتخن افنا کو کی تعلیقاتا چید من وکی دن لسر خاص و گروپ جورت پوستین جبو مثلا وی یکی گو اوجی مثلا وی یا زیده بکن
1: قال لك جاري قال لك جاري مثلا بيكون طرفك دشينا ايش هو ام داخلي جا طرفه دن عاجز ببه ايما يعني تشتي ام كارم بكن ام ناكف نظام جارات جبر اساسا جروبا ما كاري وانساني بس او تشتي تشيبو يعني هيش أم تدخلك بكن يعني أم جي تدخلها ما وقت بيجين تشكي بوزيتيف بو ما تخص أم بيشكي خلكي وقت بين بيجين هفدو بيرش كرني جناب عالمي درخن بوي قالك زحمة أفتشت أف ما بوستات إيش مرتين أف رسالة إيش مرتين أم نحط شديدات خن يعني أم دوري واتشتات كيفن أم دخوازن يعني أف رح يخش بقير ناف برا في خلكي حتى لو ضمني جروب يدب يعني
0: أو خطابة قو وقت اشترتي شاندين تشيا وتجمر هنا كيولو بحثة خطاب الكراهية بك قو تراكيني وكنجي أف حرية الخطاب دبا خطابة كراهية يعني يقدو كاري أو بخوا آزادة حركز دنارينا خود ودرايا خود اللي دنارينا تدي كنجي دبا كراهية كرم بك
1: راس أنا خطاب الكراهية أنا تشتي أم دبيني سير سوشيال ميديا أف خطاب الكراهية وترم ب صورتك ب فيديوك ب يعني توي مجموعاك ب أم نافي وابيجن والدشي مجموعاك دن قرم بكن يعني إيش بو خبر أجوار بكن إيش بو اشتغالي أجوار بكن وجاوي التعليقات شي بالشر يعني اشتر بشين خازم تفي صورتي داخل أف صورة وقت بين تبعاتي ويهنا أف خطاب الكراهية خطاب الكراهية أم قش بونا أم ينازلك يعني سر سوشيال ميديا جغيري تشتيولو أم نماد بينا أم دو خوازن دو في جروب أم دوري باتشتا كيفن أم تشكي باش داخن أم وقت بين وعي كيد ناف عالمي تشيكن أف قلك جاربوية أز بوست بلاف دكم أز تحليقات السكنين يعني جبرد بويد قل لك يشر لك التعليقات هذا هم بري دروجة بلك تد جروب تديت ما بوسك ده خص إنه أفشر تدين مثلا حسكي إنه بيشكي أفتنا برا بسكنة أذ والله أم وقت ما أهلي هبدونة أم هبدور خدي بونة أفتش نج جب كستيش أي آلير نباشة أز نيس ساعتي أز البوست خوفا قريم قدنيا لي خراب إيش اشتغل يا إيش خبره وأفش فيردو أفش فينا فيردقرين وبري أفتش تنبو رابو متجام تعليقات سكنان إيجام يقدن داخل جار دي نفسها تشتبو رابو محزف كر
0: مالي چتی خواستن آنه کاش چالاک وانان مروفین وکوه دوان دماده بتایبت یعنی گو بکن حتا هنکی وی خطابی کیم بکن
1: آنه چتی ایم از دبینم از نابیم گش بس اغلب از نابیم چالاک وان از بیم کسی گی از صفحاتی وای مزن هنه یعنی از صفحاتی مزن گره مسئولی به جريك هون دي دي صفحات من اللايكات بقرن والفولورز بقرن والتفاعل اخرت بقرن جريك مرو بشك ضميري خوب شغلين يعني ايرو رو شخصك تنل روجا فادمينه بس كيف تتقى صفحات خرد بالتعليقات جنت خرد بن لايكات جنت خرد بن تظاني وقتات في منشوري تداتخي تفي صورة داتخة تفي فيديو داتخة تزاني وي جروبك بيز شري جروبك بك ويخلها بدو عاجز بكن ويبقين خبرة ويبقين حتى كشتني ويبقين تهديدة قرق تي راج مسؤولية في صفحة تي في فتني بسكنين بس أنا أغلبي اي صفحاتي واهنا زنابي مقش أغلب جبر هنك هن أوجد خوازن أفتش بسكنة جبر ام قيش ظانن افتعدي الحم كسير الروجافات مينا فيتشتي استغلال دكن يعني واصف حتى استغلال دكن اجبو مشاهدات او اجبو لايكات او تعدل كي بيجي مشكلتنا المهم او مستفيد من فايمز فيتشتي دبينم
0: يعني رول ودورة سوشيال ميديا نارينا تديجا او جهية جبلي او كسي قول لايكات دقرة قال لك نسخ ونسق تشيبو يبراستي يعني
1: قال لك يعني أخباري نرس مثلا فيديوهات عن بيجن أنا ذكاء صناعي مثلا ويتشكي بطبقين وداخين راستي بيجن راستي كيف نقلين أم قشم أم تخازن فكرك آزاد هبه أم حركز تخازن طريقك آزاد بلا بك ورايا خبيجي بس بيشكي جي مرو احترامة طرفه ديجي بقري والطرفه ديجي مجبور احترامة بقري ووقت بين يعني تيفي أم أفشر رهان أنا شر صرح عرضي هي رشكرنك وشرك وكشتنك وبايق سر عرضي هي السوشيال ميديا اكيد وتاثيرها يعني وباثر فيتش تي من قوتينا بس امشي بتشكي يعني ام بتشكي تشنا باش بكن يعني ام في خلكي بقين هاف بلكي افرش كرنج نار عالمي سبق ببي كيم ببي اري زحمته لحريك اشترافي خبك ممكن ببقى عليكار يعني دفيتش تي ده
0: اكيد يعني وايقوك يعني احتراما اي مقابل خو بقرا بيقومان وي اي مقابل ويجي يا بسكنا بكيمانيها قر ليفا نقرينا ليوي بسكنا يجام دبينن حر آلي قورد با آلي يدن بيتر قورد با براستي
1: راستو
0: وكي دن راقهان دن دوان دا مادا چجيتي خوستن وكا اعلام وكا روجنا مفانان هيلين تو چد بينا قرك چبكن
1: انا راقهان دن جي قرك رايا وي يعني ولو ام بيجن انا ام قلكي زحمتك تبيش ولا تبي آزاد بلي تشتي كاربن قارك آزاد بن تشتي دنفيسين الراس يا سر عرضي بنفيسين تشتي سر عرضي بنفيسين بي زيدابون بي أخباري درو بي إنه وقت بين تحريض أف دورة إعلامية دورة إعلامية قارك قلوبة يعني نحريك مثلا طرفي كسير بشغله وبي جوي طرفي النشر بك أنا أذكر شاوة يعني إعلام قالك راسيا سر عرضي وبلا بك
0: قالك هركز جينا رح روبا لي ونبي والله وفلان كس نبي ساندي وإيدن نبي ساندي روبا لنهالي وشي قطامر وجيه باورين أو تاني بسن
1: راست تماما أفجي هي يعني جبال أنا سوشيال ميديا حريك قنك عربي تشكي سر عرضي بك إيه قدلي ويد تشكي نباش دهب النكار سر عرضي بك ويش خور راج نابكي فيك تشيك ويتيك تشتي دلي خدوي رشبوني دبابي جي سر شعبي عالمي أفجي دورة سوشيال ميديا مشكلة ويقيش دفردي وأنا دورة سوشيال ميديا قلك يعني مظلم بوي يعني وكموجي دبين أنا دريا صفحنا الجينا الشر جيت به تريد تحريض صفحة كيهات شرك الجيت جيت يعني دورك قلك مظلم أنا ليزي السوشيال ميديا فبوي مسؤولي راستي
0: أف ومسألة يا فا سورة تيفي داخل أو يا فالفيدكي والفلان تغي والفلان جي يعني قفة كله راست راست تهديدة كله راست راست
1: تماما جا الدور جي هاي قريك أفنسان بين حاسباندن يعني كاسن هنا الناس كرينة إيرو إيه أفي قماري تخناف خلكيتي قريك بي سكناندن قريك بي محاسبة كرين مهما حري أكثر كيف أخو أز إيرو بخوازم أشتع عزم أز إيرو بخوازم ترش بكم سورة تداخم حتى لو تلور بيات إن الور بيجي بس بما أنه وقت بين يعني كاستنا محاسبان بك أزي أولو بكم ويخرب ببيتر دورك هي قريك محاسبة جي إنسان يصير سوشيال ميديا في قماري لكن راستي قريك بين محاسبة كرم
0: أنا هيلين حر دمك دم أقوله هنا كينا كوكي تشيد بن تبلها في تشيد بن أم دبين أنت تبوستا دادخة بوستاتين هشيارية قريدا أو خطابة كراهية ونمانا وي إيجا تنا فكرة مثلا تكمبينا حملات توعية بيتربك يان بيتر حملات النتن يدري على السوشيال ميديا دي تشي بك يان دس بيش خري بكيماني مبادرات
1: راستا قد ايه از شخص ما قلت يا تشتي ولو حزكم يعني از خازم يتشتي بكم لي حرت تي يعني تبخاز كارك يولو بك يعني انا مثلا كنت بالامه بدو ام دريا زارو كار دريا مثلا فيديو هذا زارو كار تشيكن ام دبين زارو كي مثلا كردن زارو كي عربه جيران هف دورت ليزن حشكرن قالك تشتي ولو كتن بالامه بس مجرد انه تدادخينه تدبين شرك لسرته تشيت به يعني ياوي تخايم بكن ياوي تناسكر فاز انا تبيني مهنجي وضع زحمت وطبعا انا هناك جي هنا شحقي واي اف كسي وقت بين كذبا واشا وتي زاروكي واشون شخوي خوينا واقرم بها شخو قبول ناكن بيتشتي ولو فايما از رايع مدى يعني ادمي موقتا بيتشكي يعني منطقة ولو هاد تربو جولو بيتشكي اف السرع عرضي وضع جوله شيء تربي بمروكا وراب بحملي ولو بس أنا قلكي زحمته يعني بلكي يعني وقت من استجابتي تنب أصلا إيش خلكي يعني محاولاتي مهنة مجرد مثلا منشور نادات خم دبري أنا مثلا وقتها قلكي قرم بشار وخلكي هبدو عازز كم صورته دخور تداخل يك كردبو ويك عربو حردو بهفر الشهيد كتبه من صورته حردو تداخل مقوت بلكي يعني انه لو او يعني او تشت بلا هما ناف جروب ايد ام بيجن بشتي وقت دار دي ام بغريان انه ام بيجن قالك عالم دلي واجي اشياء كذا واشوت يا خل ما تقبلها فدوتكن وي قلكي زحمت اجا افكار كي كارجر لازمه وسرعه رضيجي مهمه سرعه رضي ولو بتشكي اب امور حل ببن و دعوات يقولوا حملات يقولوا جيو بيتر بنجحن وبس تم يعني اما تم بحاولي انها يعني اما شخص اما از قلكي تخوازم يعني انه تم افتشتها اف رح بناطخل كيتها جبر افتشتهان ناك ويتعدل الحركة سيتي الحركة سيتي افتشت تقاس بلا ببا اولو تعدي
0: مالي هيلين او في امس تهدف اوه قلت تخوازي وجرنا نتنين في سيناج بوان كينا بيتر يعني
1: أنا جورش تشتيل جمة شيء بوي أز بقيم مش مستهدفة يعني زاروك والراستي يعني أذ حملش ما قشر لازم خدت تعدل زاروك هاتي تعدل مزنا هاتي الجنا هاتي الزلامة هاتي وش خهم جي قش في تشتي زانن أم قش كتن بن في تأثيرها في خطاب الكراهية وقت بيجن كخطاب جي وكأذ شر نابر إذا ناب عالمي تجي تشيبو فأز جور نرينا ما أتبقي أم قش بحاجتي بتشتينا جبوا أن ذكر وقت بين جيانك خش طبيعي بعيشن جارد يا تبيجم إنه قلك وقت جير لازمة
0: هي في أوى جو أفتش جناب ما قش أهلي أم بصدي الصلاة بهفر جيان دكن وكبري أنا جي مقود بكيفي هاف بشيني هاف بخوشي بنا خوشي يعني أم قش ده يعني نفسا تغيط نرد جيرانك مسيحية يك عربة يك كرد بهفرها مو مناسبات وهالكفتي هفتي ده بشدارن إجاش برفي يكي جرك يعني باشتر ببا تشيتر ببا روشك دبا ولو أم هنك يالي كاربن
1: جم جب هيفين والله
0: قوي خلاص بقل لك سباس شبو تو تبلي بوناتا
1: سرت شابا جالكس باس بو وجبو ارتا اف ام
0: ساعتها تخش هيلين عثمان او انتو على قوانك بوش بجاري قامش لو بمربو خديا جروبي جميلات رجاوة ساعت خش

0: تجدوه ده نهار جديد للجمل استقبان عن تشيبو يا الاستقبان ين تايكواندو أو يقو أو بطولة للشامية بالدست خصتن جدوه ده أموينيون وان دبين انتنا بلعف كرين لسارو بلين إيه سوشيال ميديا إيه مديا يا جباكي براستي جلكي أم كيف خوش نجي دماغو أم دبين انكا تشي مادي جهين فان أستا ولسار أستين ناف دولتي دليزين ودهندري سوريا ده أف بطولة بطولة حزامة رشبو وحزامين ملون إيه رنج رنج أو لصالة جلال چيبوبو جحشتي ما هذا حطاني ده ما هذا سيرو جاد نابا خدا هن چالاكي او ماتش لخوا دگرتن زيدتر او بخوا بطوله يا كچا او جنايه اجا كاچان حبتي ده بشدار بونا بطوله بچا وايبو فريق خصم منافس كيبو ما خوست امبيتر رونا هي بافيجن سيرفي مجارب ماستر و راهينه رانا في دولتي كابتن ديليار حسين وليستك فان جوانا عمر حردوجي دبي بطوله يد بشدار بون او بمرنا السر تليفوني دما وباش با بخير هاتنا زيد اسبي بكم جم كابتن ديليار تشاوايا
1: الكس باس مستا ودم باش رجا باش
0: رجا تجي باش با بيروز باش بوا
1: طاو ما الكس باس بيروز باش ما تفدار وش خا ايش كردات تفدار وجنك كردات طيبت راستي
0: مالي جالكس باس جبو كدوازي هم جم جوانا جي بيروز با جوانا جالكس باس خد يامي داليا زيرين بدس خستبو
2: طابة جالكس باس ياواتكم سربي درفتي كو جالكس باس ياواتكم جكو هلش فرصة از بشتغل يام از بعبرين شعوري خوا
0: كاجمر بيش بشعوري تاكبو وقتا قوتا تبسركت و تربحي وتميديا ميداليا زيرين ستاند كرم بك شخو جوانا كتا ديري كي
2: براسي تشكي قلكي خوشبوك ومكاريك وكا كتشكا كورد از أستكا بلند بينام خلاتك زير يكامين سر سوري معاني
0: افجارا يكيبو جوانا تتيد مشاركتك وك بطولة
2: جارا يكامين
0: وجارا يكيجي تفي ميداليا زيرين دستينة
2: راستا
0: پیروز به نخواه هستی تا گله که خوش آنها
2: دفعی راسته
0: از هرم جم کپتن دیلیار او بطوله شخواه به دیروکا حشتی مها ده حطانی ده مها ده دست بیکر سی روش بون از خوازم تشمر بیش بیتوان سی روشان ده چوبو
1: شخواه او چمپیون آهان املی بش دارم پشتی راستی جرامی دیدوائی دیجنه ده لی پشتی چارده ام بجدار نت بون ام ناو نتوی بجدار ده بون لید هندره سوریه ده ده وی سالا نو ده ام با ام سید بجدار ده بون جاره یکمین شخوا کچون ای بچوک بون و ده جاره دیمین ده جی خورتن ما بون و جوانن ما بون ای گینج بون اف جاره مای سسیایی شخوا مکاری بو وقتا بیج اصلا پر بلند براستی جبرد ده وی چمپیونه هان ده پینج زیر جبا دبستانا بلنكي تيكون دوبون ووكي أو زيردن التفاهية سوري بو القشتي يعني جبرو له أز بجم يعني أستا روش عفاد تيكون دو دي بربلند السوري يعني أمهم دفر ده بجدار بون أما شخوزي تعريف بكم بأم تشلو بجدار جيبون دسبيك نعم شخد ليار حسين سكوش هاتي ما جنيمجي و كوشك وقت بين نعم نتوي جرد بجن ماسترين باش داربون بنعم يعني يقام شلو لي امد بستانا بلنكي تيكوندو لحم باجارين اي اي روج افان يعني وقت بشم الديركية لقام شلوية العمودية الحسكية و ام الجين دنجي و ام حاصر تكن جبو ام لي ذكن جبوق أنكش النخور كن هنا الزارو كن هنا اللي كان قارب وقت بتشتكي مزن بك تتكون ده أمي بكين جي لازم يعني أم بحر تتكون ده دفرده بس داربونا ما يجيب ولا ال champions أو أشامي شو بيسو دي أنا اللي حاضر بون نزكي صدو حفته دلس آنجی تید بچدار بون ایکت سر روزه چه روزه ایکه دب ج میزانی رو یعنی چه تی سجلاندن تی میزان کردن به چه خیسی وزن ومسج أولو يعني بطولة رجع يكمين ج ج جني زدري حفظة صالار شابو إيه كاميرا رش وج إيه بني صالار إيه كاميرا رنجين كما دمي دالية زير بس خباني وشاري زيف تسيه برونز أفان كاميرا رش دي إيه انترناشيونال لات كاميرا رنجين ما قريب وشار ميدالية إيه رنجة رنجة بس خباني راستي رجع مين دجي أقوى كروجا جوانا تدليست شو هوار نويني دنجي إيه ميدالية زير بس خباني د د جنن دنجي هبون وك زهرة وك ما سي ميدالية زير بس خبانين ويك زيف ويك جي برونز ود كاميرا رنجين دجي شو هم تديرو جاد دوا هبو ما يك زيف جي آني د في آلي دم د جنان دجي ديامين ما سر تفايا سوري دركتن ود رجا ديامين دركتن راستي رجا دوا أم ما جو أميك مينن جبرج سيزر جمب تدي نادي يكي دركت يكمين شرطة مركزية. سر ال وان دس خوف جرت وسيزر مجد دس خوف جرت ل بكي هبو وأم جبر فيك أم ديامين مان يعني أم نبون يكيم.
0: تهبو بس تدي سادو بارا بكرة دنجته هنا كي تي قد كرن.
1: د رجع دوا دو وقتك مسيزر بدس فكرتن فرقة ما يويا يكي زيفك بو أما يكمي أنا لفرقة ما ميداليك زيفها بو جبر قد زير دا
0: أصي مالي موكيدن يعني أفسي روج بون سي روج چند مبارا بون چند ليسك بون دوان حردو دروجان ده وبچند فريقار ليستن فريقي خصم كي بون جو كوبون
1: راستي بر مباراة برن مرون كارز ذكر بك لأم مثلا تيمي قتيد حاضر بون تديد بنيانا أو أنا جي بيستو ديانا بون
0: أتقو بيستو ديانا بون
1: يعني بيستو وقت بيجو بيستو دفريق حاضر بون أهولو يعني
0: جيش سوري بون
1: بله قشر سوري جبر او بطولات جمهورية سوريا يعني هندري سوريا نا نافنتوي دولي دربي
0: بله
1: بله برنج هيد فرد ده ناحية تنظيمي ده فني ده وإداري ده ما مستواك باش خشك هات خياني كرن جا مستوى تنظيمي الجمعة تكون ده بر بلند راستي جبر جا بجداربوني ماي نافنتوي برشيد بون واندر دكتن وقتك تدخو يعني كرن وقتي ماك دولي تخو يعني كرن دنافوي مي حاضر ده أفجي باش بو لتشتكي ديجي هبو خش وك راهينرا كمين دوي وقت بيم أفضل جرد بجن حري باش دوي تشامبيونان الجمع بو أوجي بش خوجي دليار حسين يعني بدست ما أذكر.
0: مالي مالي.
1: بد بطولة.
0: مالي. الدليار تبحث أوزان أكر أوزان شو فرق تيد هي مثلاً تشتك هي تفرق وجودها هيدنا برا أوزان هذا.
1: بلي مثلاً د وزن هذا هي دبن وقت وزن جنين زيدي حفظ صالة. حر وزنك الحالي خوي يعني كتاك وزناوي تل وشش كيلو نكرب مثلا وزناوي بينجي وحفت كيلو بليس أفا تل وشش كيلو وحاتك وزناوي دبوي بير بليس دبن تل وشش كيلو دبن تل ونهادي سيستمك هي قانونك دولي هي تيكون دول سرد مشا وطبعا قانونك جرد بجن أوزاني أولمبي هنا أوزاني ما إعادي هنا أو سر أو عادي مشن إيه أولمبي قلت لي هندكن دوزنا إذا مثلاً حشت وزن بون دا كتشن بتشوك دا إيه دبن حفظ صالار دا ده وزن بون أهولو
0: جوانا إيه تا وزنا تشبو
2: أز وزنا من تلو نهو
0: تلو نه تب كير ليست أو يقول تب وار ليست دفي حسراً تلو نه بانا تشن مبارا ليست
2: أز دو مبارا ليست مبارا أول كي خصمي من جاهز بو فأهلي مستواي سي يا زير و از مستوى از يا زير ليستم و من دس آني
0: تتش كان جيد تايكواندو دليز جوانا
2: از جدا هزارو جدا بد ليزم
0: ويش اغي عمري تتش قيس بو
2: تقريبا نحصلو
0: تجويت غير حطا انا مستمره مثلا وك انا بطوله شي بتبري وبتقيسي خو امادتك
2: انقطاع ام دائما حاضر ياخذ كان معسكرات ام تدريبك ومثل انك بطوله دي شي تشيبن ام قربنك وام ديسا يكمين بينن
0: تجدر في سوري تجاري دركتيه
2: نعم
0: تاني تدهندري سوري دي يعني افجاره يكيت ام ميداليا زيريستن من اخو ت ت ت ت ت باسك فرياي هات مالي.
2: مالي.
0: مالي. كابتن ديليارت تشتاق بقوتا؟
1: لا جبرسن دن هابن از بيجم.
0: ما قوف تقوف فريقي ايه خصم يعني هابون ونسيرو جاواليست وتخمين ذكر ولو نظامي داليا زيرين وزيف وبرونز بستينن؟
1: راستي بالغور باش داربوني مي اي دولي راستي ما تقومي كمين جبين جبرق امتم وقت بقى محاولات كنق ام نسكنا بروردي امجي يعني من ها يعني اف مراكزي من هنا النظام دي مي هي هنا ام تخوازن بهافر بليزن يعني وقت ام الناف حسكي وقامشلو دير قامشلو ديركي ديركي وعمودي اهولو تم ام دبي ام بهيلن اهديتن تشيببن جكم اف كتشو خورتن و وقت بي زارو كمي اي قدر كيفن اصلي وان بلند بن وليستبن بري انا تمجي ام تما ام دبيجن ام حاولين قش بهفر بليزن اجبوت تم ام هل بجيرن ايجا برباش بو ايجا مزانب انو كسانا قاربن ميداليا بدس خوف بينن ووك ايه كماري ايه ينجي وقتاق اموان بجدار دكن ارمان جامعي يكي جيد ام بخازن اوانا بيجين اصلا وكتبه حزام عرش وكاميرا عرش وبلنتر ام قاربن وانجي اماده بكن دي بروردن قرتي ده جبو باش داربون اندرفه يعني وك انا جوانا في ريا في باش بار يعني باش داربون اخده ودريا في اصلا اقل تقديم كر انا ام قارر ايجاوي تخن وقت بيجي ناف او رفاي كيد اقل ام قارب بجدار بكن للناف نتوي
0: يعني بطولات اندن جدار في سوريا هارن جوانا مرشحة
1: تماماً أهولو يعني ما يكمين آن دب هل بجارتي دسوري دجي أولو يا لد هذا بستانا بلينجي تيكون دوجبر الحمى دفران هنا أم دبق أم وان هل بجيرن جحمنا فندا جبوق أم كاربن وان وقتاق أم وان ببن نافنا توي أم زانبن وي أستك بلند بينن ولو جميدالي مناني جيراستي أم كاربن أم زانبن تشتكي خشك ويبقدمين
0: جوانا وقتا قوك تد بطولي دا بشدار بو تخندنا تجي جاتا چاواكر جي مثلا وقت دو بيجا شعفت سال بيتر جي يعني تبر دوام تدخوينه
2: از تخوينم از اي سال بكالوريا ما از يعني تتأثير الخندنا مناكي دروج خد دربينم كو مثلا تدريب حيجي خاص بي يعني بكام هبي از حتي تدريبات زيدتكم بس يعني وقت التدريب خاص من
0: مالي كابتن ديليار بلي بطولة ونشدكن مثلا فان لستقفاني خوري ونششي رتالوان دكين مثلا تدريبات شلو دبن دبن بچا آوايتين قهرتين باعتبار يعني حريك لباجارك يجي ونزحمتية دفياد نابينن
1: بلي مانا خر باجارك جي راستي كوتش وي هاي وك كوتش كابتن خليل حسام وكابتن آلاف كابتن جوان حر باجارك جي كوشك دائم لي هي يعني تمجي وقت بي اف الاستقبانانا بيش دخا يعني تمرين هنا مستمر يعني تشتكي كماني تيدنابي اي وقتك هفتيتن تشيدبن زاروك بتر بيش دكالن وقتها ناف هم نافن دي مد يعني وتشتك دنجي تاني زمان جالي خوندني دش خوش بر فياجي ام ده دما خوندني ده ام دكن سيروج ده وردي تايكوندو انت كان سيروج د حفتيه ده لايكوك بطوله الجمهوريه بالشامبيونك البشياوي هب زيدت كن جوكم قاربن وقت بتدي حري زارك وقتك بجدار دي بيجي حر سيروج بري بري شامبيوني نكار و و تمرين او لو قاسي بك يعني بري وي أموان حاضر دكن جحمن أفندا جيتي خوستن جوان زاروكان تخن بروردن قرتيد جبوغ حاضر بن وقتاك أم بجدار بن
0: مالي جالك سباس جبو وتبليبونا وكدا وسباس جبو تا ماستر وراهين را نامنا توي كابتن دليار حسين أو بمرابو ساعت خوش زور سباس
1: جالك سباس جورجي وجالك سباس آرتار قريبو وقت بي أفوخت بداية تيكوندو و بش يعني وقت بش عالمي كجي بجنين ما تقيسي بش كتنت تيكوندو
0: جالك سباس ساعتها تخوش ساعتها الاستقبال جوانا عمر جي خوش ساعت خوش جوانا
2: سباس

لالي كاد العين مكشكر ودنيدا واي واي لو العمودي والله جبنا خاطري خدي كي سبقاتني مكتوب كاشر بريكن هلا بلا ندرنج بزكابي بيجن خالق عيسى ومولانا وقال لك انا خوش شافر بحاله ولا جد لدي شافر دنوله شوت

اخفتنا منو ذي الدريه ذي كبار ذي سيراني عزيزي دلي منو ماش حسرتي ازل السر من الكيفاني بلن بسكنم اريق اللي قندين وجيرانه هون يجمر قهدار بن

كون عن عيني بعيد، غيابك شو بيعمل في شو بيعمل في

شهد شاد وشهود فرخيت ولا بري هني فريد قطوة قبل بيشا كاروان امام علي عثمان دخواز باجاري ما مو بسيدا قابان دي كلاو فريدو نماز عنم تيخي

0: بيش فريتيق وتو يك مامي علي اثنين قال قال يوم هفدو نشو
1: قومي
0: دبي هاتي بيرا مامو ويس بكت سي خل بني بيريكا خد خي توزك بارود هيتا چپه دخيني دفرينه پچكه

بالحسكة غنوا الشباب يرو كاسنكار تشتكي بكل حسكة وباجاري وي شبرطوز وعجاجة قوتي ويا جديري حطاني حسكة هم بهم خياي بري خد الدمجي اللي جم مجي ولو هناك عجاج اللي جم حسكة قون هر الروبالا أرتا ونيويني يا ببينن بيتشاوا جو عرض وعزمان قص صور بويا شتوزي.

0: بری خب دن باجاری کامشلو به هیلی ناس مار چالاک واند واری مرو واهیه دا اول سر تلفونی به مرا یادم تا باش به هیلی انت چاوایی
1: دن باش من چاوانه باشم
0: گلک سپاس هیلی انت چخواهد خودیا گروپا جمیلات روش آوایه گروپا کی رنگ رنگ به همه پیکاتیان به همه نتوان براستی ایجا هگر امج گروپ و خلکی وی ایتی دا بشدار و پرانی آوان یعنی ام دزانن جنن یعنی ام جوان دست بی بکن دو چه زحمتی دبینه دوی مسلا اف جداهی آوان پیکات و اولان و حطانی نتوان کرم بک
1: راستي بري اف زحمتي تنبون قلكي اف ده صال اف جروب هي تجاري امنكي تنزحمتي اوك انا اف صالك وبيدي قلك بو يعني قلك زحمتي بوية تتعاملي بحركة سيد ناف في جروب هيد هي يجبر وقت قوت كرتيد هنا عربتيد هنا مسيحيتيد هنا بري محمى وقه بون يعني تشتي مدات خصت وقت بين اف شروب اف تشونا غانتي تنبو بس اف صالك وبيدي يعني ام تشدات خينن تشم منشور دات كيف تش بوست دات كيف تدي شرك السربي بوستي بود تعليقات هذا بيكون ايما مثلا مداخستي از خوازم بشكي خلقي بقينم هفدو يعني او ردودة تشيد بن ناشة بن تشتي مداخستي تنسكر جبر هنجي عالم عاجز بون افصالة هاند قل لك المزحمة بوي انا
0: اف وقتا گوهم پوستا کی داتخن افنا کو کی تعلیقاتا چید من وکی دن لسر خاص و گروپ جورت پوستین جبو مثلا وی یکی گو اوجی مثلا وی یا زیده بکن
1: قلق جاري قلق جاري مثلا بيكون طرفك دشينه ايش هو ام داخلي جا طرفه دن عاجز ببه ام ام يعني شتي ام كارم بكن ام ناكف نظام جارات جبر اساسا جروبا ما كاري وانساني بس او تشتي تشيبو يعني هيش أم تدخلك بكن يعني أم جي تدخلها ما وقت بيجين تشكي بوزيتيف وما تخص أم بيشكي خلكي وقت بين بيجين هفدو بيرش كرني جناب عالمي درخن بوي قلكي زحمة أفتشت أف ما بوستاتش مرتين أفري صالح مرتين أم نحط شتي دادخن يعني أم دوري واتشتات كيفن أم دخوازن يعني أف رح يخش بقير ناف برا في خلكي حتى لو ضمني جروب هيدا يعني
0: أو خطابة جو وقت اشترتي شاندين تشيا وتجمر هنا كيولو بحسا خطاب الكراهية بك جو تراكيني وكنجي أف حرية الخطاب دبا خطابة كراهية يعني يقدو كاري أو بخوا آزادة حركز دنارينا خود ودرايا خود اللي دنارينا تدي كنجي دبا كراهية كرم بك
1: راس أنا خطاب الكراهية أنا تشتي أم دبيني سير سوشيال ميديا أف خطاب الكراهية وترم بين صورتك ب فيديوك ب يعني توي مجموعاك ب أم نافي وابيجن والدشي مجموعاك دن قرم بكن يعني إيش هو خبر أجوار بكن إيش هو اشتغالي أجوار بكن وجاوي التعليقات شي ببشر يعني اشتر بشين خازم تفي صورتي داخل أف صورت وقت بين تبعاتي ويهنا أف خطاب الكراهية خطاب الكراهية أم قش بنا أم ينازلك يعني سر السوشيال ميديا جغيري تشتيوله أم نماد بينا أم دو خوازن دو في جروب أم دوري باتشتا كيفن أم تشكي باش داخن أم وقت بين وعي كيد ناف عالمي تشيكن أف قلك جاربوية أز بوست بلاف دكم أز تحليقات السكنين يعني جبرد بويد قلك يشر لك التعليقات هذا هم بري دروجة بلك تد جروبة تديت ما بوسك ده خص إنه أفشر تديت مثلا حسكي إنه بيشكي أفتنا برا بسكنة أف والله أم وقت بيم أهلي هبدونة أم هبدور خدي بونة أفتش نج جب كستيش أي آلير نباشة أز نيس ساعتي أز البوست خوفا قريم قدنيا لي خراب إيش اشتغل يا إيش خبره وأفش فيردو أفش فينا فيردقرين وبري أفتش تنبو رابو متجام تعليقات سكنان إيجام يقدن داخل جار دي نفسها تشتبو رابو محزف كر
0: مالي چتی خواستن آنه کاش چالاک وانان مروفین وکوه دوان دماده بتایبت یعنی گو بکن حتا هنکی وی خطابی کیم بکن
1: آنه چتی ایم از دبینم از نابیم گش بس اغلب از نابیم چالاک وان از بیم کسی گی از صفحاتی وای مزن هنه یعنی از صفحاتی مزن گرک مسئولی به جريك هون دفي دفا صفحات ادنا لايكات ابو جرن وال فولوورز بقرن والتفاعل اخرت بقرن قرك مرو بشك ضميري خوب شغلين يعني ايرو رو شخصك تنل روج افاد مينه بس كيف تتقع صفحات خرد بالتعليقات جنت خرد بن لايكات جنت خرد بن تظاني وقتا تفي منشوري تداتخي تفي صورتي داتخي تفي فيديو داتخي تظاني وي جروبك بيز شري جروب كي بك ويخلها بدو عاجز بكن ويبقين خبرة ويبقين حتى كشتني ويبقين تهديدة قرق تي راج مسؤولية في صفحتي تي في فتني بسكنين بس أنا أغلبي إيه صفحاتي وهنا زنابي مقش أغلب جبر هنك هن أوجد خازن أفتش بسكنة جبر أمقش زانن أفتعدي الحم كسير الروجافات مينة فيتشتي استغلال دكن يعني با صفحات استغلال دكن إجبو مشاهدات أو إجبو لايكات أو تعدل كي بيجي مشكلتنا المهم أو مستفيد من فإيمز فيتشتي دبينم
0: يعني رول ودورة سوشيال ميديا نارينا تديجا أو جهية جبلي أو كسي قول لايكاتا دقري قال لك نسخ ونسق تشيبو يبراستي يعني
1: قال لك يعني أخباري نرست مثلا فيديوهاتي عم بيجن جانا ذكاء صناعي مثلا ويتشكي بطبقين وداخين راستي بيجن راستي كيف نقلين أم قشم أم تخازن فكرك آزاد هبه أم حركز تخازن طريقك آزاد بلا بك ورايا خبيجي بس بيشكي جي مرو احترامة طرفة ديجي بقري والطرفة ديجي مجبور احترامة بقري ووقت بين يعني تيفي أم أف شري هان أنا شر صرح عرضي هي رشكرنك وشرك وكشتنك وضايق بسرعة دي هي السوشيال ميديا أكيد والتأثيرها يعني ويبأثر بيتشتي ما نقول هنا بس أمشي بتشكي يعني أم بتشكي تشنا باش بكن يعني أم في خلكي بقينا نهاف بلكي أف رشكرنج نار عالمي سبق ببي كيم ببي أري زحمته لحريك اشترافي خبك ممكن ببقى ليكار يعني دبيتشتي ده
0: أكيد يعني وإيقوك يعني احتراما ايه مقابل خوب قرابي قمانو ايه مقابل ويجي يا بسكنا بكيمانيها قر ليفا نقرينا ليوي بسكنا يجام دبينن حر آلي قورد با آلي يدن بيتر قورد با براستي
1: راستو
0: وكي دن راقهان دن دوان دا مادا چجيتي خوستن وكا اعلام وكا روجنا مفانان هيلين تو چد بينا قرك چبكن
1: انا راقهان دن جي قرك رايا وي يعني ولو ام بيجن انا ام قلكي زحمتك تبيش ولا تبي آزاد بلي تشتي كاربن قارك آزاد بن تشتي دنفيسين الراس يا سر عرضي بنفيسين تشتي سر عرضي بنفيسين بي زيدابون بي أخباري درو بي إنه وقت بين تحريض أف دورة إعلامية دورة إعلامية قارك ملوبة يعني نحريك مثلا طرفي كسير بشغله وبي جوي طرفي النشر بكيت أنا أذكر شاوة يعني إعلام قالك راسيا سر عرضية وبلا بك
0: قالك هركز جينا رح روبالي ونبي والله وافلان كس نبي ساندي وإيدن نبي ساندي روبالي نهاني وشي قطامرة وجيه باورين أو تاني بسن
1: راست تماما أفجي هي يعني جبال أنا سوشيال ميديا حريك قنك عربي تشكي سر عرضي بك إيه قدلي ويد تشكي نباش دهب إنك عربي سر عرضي بك ويش خور راج نابكي فيك تشيك ويتيك بتشتي دلي خدوي رشبوني دبابي جي سرچ عبي عالمي أفجي دورة سوشيال ميديا مشكلة ويقش دفردي وأنا دورة سوشيال ميديا قل لك يعني مظلم بوي يعني وك موجي دبين أنا دريا صفحة نار الجينا الشرج جيت به تريد تحريض صفحة كي هات شرك الجيت يجي يعني دورك قل كي مظلم أنا دلي زي سوشيال ميديا فبوي مسؤولي راستي
0: أف ومسألة يا فا سورة تيفي داخل أو يا فالفيدكي والفلان تغي والفلان جي يعني قفة كله راست راستة تهديدة كله راست راستة
1: تماما جا الدور جي هاي قريك أف إنسان بين حاسبان دل يعني كاسن هنا الناس كرينة إيرو إيه أفي قماري تخناف خلكيتي قريك بي سكنان دل قريك بي محاسبة كرين مهما حري أكثر كيف أخو أز إيرو بخوازم أشتع عزم أز إيرو بخوازم ترش بكم سورة تداخم حتى لو تلور بيات إن الور بيجي بس بما أنه وقت بين يعني كاستنا محاسبان بك أزي أولو بكم ويخرب ببيتر دورك هي قريك محاسبة جي إنسان يصير سوشيال ميديا ذيك جماري لكن راستي قريك بين محاسبة كرم
0: أنا هيلين حر دمك دم أقوله هنا كينا كوكي تشيد بن تبله هبي تشيد بن أم دبين أنت تبوستا دادخ بوستاتين هشيارية قريداي أو خطابة كراهية ونمانا وي إيجا تنا فكرة مثلا تكمبينا حملات توعية بيتربك يان بيتر حملات النتن يدريها السوشيال ميديا دي تشي بك يان دس بيش خري بكيماني مبادرات
1: راستا قد از شخص ما قلت يا تشتي ولو حزكم يعني از خازم يشتي بكم لي حتى يعني تبخاز كارك يولو بك يعني انا مثلا كنت بالامه بدي اقوم دريا زاروكار دريا مثلا فيديو هذا زاروكار تشيكن ام دبين زاروك اما مثلا كردن زاروك عربه جيرانه هف دورت ليزن حشكرن قلت تشتي ولو كتن بالامه بس مجرد انه تدادخينه تدبين شرك لسرته تشيت به يعني ياوي تخايم بكن ياوي تناسكر فاز انا تبيني مهنجي وضع زحمته وطبعا انا هناك جي هنا ش حقي واي اف كسي وقت بين كذبا واش وتي زاروكي واچون ش خوي خينا وا غيرم بها ش خو قبول ناكن بيت شتولو فاما از راي عمد يعني ادم وقتا بيتشكي يعني منطقه ولو هذا تربو جولو بيتشكي اف السرع عرضي وضع جوله شيء تربي بمرو كارو راب بحمله ولو بس أنا قلكي زحمته يعني بلكي يعني وقت من استجابتي تنب أصلا إيش خلكي يعني محاولاتي مهنة مجرد مثلا منشور نادات خم دبري أنا مثلا وقت قلكي قرم بالشارو خلكي هبدو عازس كم صورته دخور تداخل يك كرد بو ويك عرب بو حرضو بهفر الشهيد كتبه من صورته حرضو تداخل

0: إلينا أو في آه مستهدف أو عقود تخازي وجرنا نتنين في سيناج بوان كينا بيتر يعني
1: أنا قرش تشتي الجمة تيبوي أسبقية مكش مستهدفة يعني زاروك والراستي يعني أفهم ليش ما قشر لازم خدي تعدل زاروك هاتي تعدل مزنا هاتي الجنا هاتي الزلامة هاتي وش خوهم جي قش في تشتي زانن أم قش كتن بن في تأثيرها في خطاب الكراهية وقت بيجن كخطاب جي وكأف شري نابر إذا ناب عالمي تجي تيبو فأز قور نارينا ما أتبقي أم قش بحاجتي في تشتينا جبوا أن فجر وقت بين جيانك خش طبيعي بعيشن جارد يا تبيجم إنه قلك وقت جير لازمه.
0: هيفي أوى قوقفت جناب ما قش أهلي أم بصدي الصلاة بهفر جيان دكن وكبري أنا جي مقود بكيفي هاف بشيني هاف بخوشي بنخوشي يعني أم قش ده يعني نفسه تغيط نرد جيرانك مسيحية يك عربي يك كردي بهفرها مو مناسباته هالكفتي هفتي ده بجدارن إجاش برفي يك جرك يعني باش ترب با شيء ترب با روشة كاد با ولو أم هنيك يالي كارب
1: جم جب هيفين والله
0: قوي خلاص با قلك سباس شبوتو تبليبوناتا
1: سرشابا جالكس باش بوا وجبو ارتا اف ام
0: ساعتا تخش هيلين عثمان او انتو على قوانك بوش باشاري قامش لو بمربو خديا جروبي جميلات رجوة ساعت خش

0: ميفانا ماجي داخ يعني كرنجو هم هركس أو مستهدف أو جرك هركس بأرمان كرن جبرجو أبناكو كيد نعبرا مظن عنده شيء دب جنا زلاما بتشوكا بشك جي أم نابجن خلقش وقشت كلونه لي بيتر ماجي خواست أم ناس بكن جو شد مالي ده دب حطا أف كسانا مظن دبن أف حقد وكين بوار هيا ما زيدا تربري خدا وما مستيوسف أحمد بسبوري إيه برورده هي ماجي رقود كات شجرك دمالي دا وكا زاروك بفير كرن وبهن كرن بيقو أف خطابة كراهية هبا هروهاجي رولا دبستانا چد بيادة يا دريا واتسابير دنگك جمار شاند كام قهدار بكن
1: قهدارا بيني أو خطاب الكراهية جباكي خرات كبراستي وليتي نرينج دعاليات عليك كسي تعرض بتي وزاروكي تعرض تنمريد بي أو تندييد بي كيماني قد حس باورياي بنفسهي كيم دي بي وزاروكي قد علم بي بي قوتاري بكار بيني غيري قد دور دخ كسي قبول ناك ويتند ببوار جبرج أركي ديو باف لسر زاروكا وان پرورده بكسر چنخالا دوري بي خطابا خراب بخ یک جه پروردگاران لسر قبول کردن نو امن و کهن اوزار و گشنه و کهن اول ملت هن خلق هن جودانش هف عادی حیوان جه به مثلا جرد توجه رقمی مثلا فیسبوکی تشتی سوشل میڈیا درد کهن حیوان جه محتوی هب لچه گهدار دکن زاری وان تمو تم خاله کهی گرنگ گفتو گودان استند ناوان و زاری وان ده بر وکری به و تمو وان تجه بکن سر نو تشتی خوا پرسی خوا مطرسی سيخوا تم بحث بكن قال بكن تيد بيشتغلن ودمينا سركة أو قدوة نمونا ديوبا أو تنمر سركة سيد كن خلقي قبول لكن يانا أو دمينا تشكي سركة قزاروك جي پروردب من السر غيري خو قبول بكن بير يعني قريداي بي رولا ديوبا رولا دبستاني جدوي يكي بكملين سر آفا بك أف قوتنو فكرين لسر خطاب الكراهية سر في قوتاري ترباس بمناهج هشيار بن زاروك لسر مفاهيم مواطني وكوي افدوه درباس بن آد سياسات او تشتن هبن وكراد عمي بيجن ديجي تنمري ديجي ويقو تاري انو ايك بكار بيني وكبه عقوباوي هي نيه قبول كرن آد تموتم دبستاني دي كار ببلسر دانوستندني كاري هفبش دريا رياضة ربي دريا چه جالاكي هبن دبستاني حتى زاروك فيري ويكي بن نو دماغ نزاع خلاف ناکو کیچه بون چلو به آواگی به آرام آواگی سلمی آواگی پشکایی آوایچه نب شر و پفچونه و دور کرنا مقابل و نقبول کرناوی
0: اوه گرک زاروک جب چوکانی ده پرورده ببه لسر قبول کرنا غیری خواه لسر قبول کرنا نتوکی دن اولا که دن پیکاته یک دن جبو گو مظم به بجی اف گوتن این کینه جیدر نکوین اف حقدو فتنه یا گودر دکوین نمینه

0: تجدوه ده نهار جديد للجمل استقبان عن تشيبو يا الاستقبان ين تايكواندو او يقو او بطولة للشامية بداست خصتن جدوه ده اموينيون وان دبين انتنا بالعفكرين لسرو بالين اي سوشيال ميديا اي مديا يا جباكي براستي يلكي ام كيف خوشن جي دماغو ام دبين ان كتش ام هدقهين فان اصطا ولسر اصطين ناف دولتي دليزن ودهندري سوريا ده اف بطولة حزاما رشبو و حزامين ملون اي رنگ رنگ او لصالة لا تشيبوبو جحشتي ما هذا حطاني دهي ما هذا سيروجاد نابا خدا هنچالاكي واف ماتش لخوا دغرتن زيدتر او بخوا بطوله يا كچا او جنايه اجا كاچان حبتي ده بشدار بونا بطوله بچا وايبو فريق خصم منافس كيبو بخوست امبيتر رونا هي بافيجن سيرفي مجارب ماستر وراهينا رانا دولتي كابتن ديليار حسين وليستيكفان جوانا عمر حردوجي دبي بطوله يد بشدار بون او بمرنال سر تليفوني دما وباش با بخير هاتنا زيد اسبي بكم جام كابتن ديليار تشاوايا انا سباس
1: مستر
0: دم باش رجا باش رجا تجي باش با بيروز باش بوا
1: طاوما قالك سباس فيروس باش ما تفداري وش خا ايش كردات تفداري وجنك كردات طيبت راستي
0: مالي قالك سباس جبو كدوازي هم جم جوانا جي فيروس با جوانا قالك سباس خد يا ميداليا زيرين بدس خستبو
2: طاوما قالك سباس ياوتكم سيرفي درفتي كو أذكر كيس بس يا تكنت كوا هليش فرصة أز بشتغل يوم أز بعبرين شعوري خا
0: كاش مربيش بشعوري تجيبو وقتا قوتا تبسركت وت ت تربحي وتميديا ميداليا آزيرين ستاند كرم بك شو جوانا كتا ديركي يا
2: براسي تشكي قلت كي خوشبوك ومكاري كوك كتشك كورد أز أصدك بلن بينم خلاتك زير يكمين سر سوري معاني
0: افجاره یکی بو جوانات تید مشارکت که وک بطوله؟
2: جاره یکی مین
0: و جاره یکی جی توی میدالیا زیرین دستینه؟
2: راستا
0: پیروز به نخواه سیتا گله که خوش آنها
2: راستا
0: از هرم جم کپتن دیلیار او بطوله شخواب دیرو که حشتی مها ده ها حطانی دهی مها ده ها دست پیکر سی روش بون از خوازم تشمر بیش بیتوان سی روشان ده چوبو؟
1: شقایف چampion هان، ام لی بچه دارم پشتی راستی جرامه دیدواید جنده، لی پشتی چارده، ام بچه دار نت بون، ام نام نتایی بچه دار دبون، لی دندری سوریه ده، دو سال آنوده، ام و ام سه دار دبن، جرای کمین شقا کتون ای بچوک بون، و دجرا دیامین دیجی خورت مبون و جوان مبون، ای گنج بون. افجار امی سیاهی شما کاری بو وقت بیش از تک پربلند براستی جبرد دوی چampion هاند پنج زیر جبا دبستان اپلینک تیکون دو بون و وقتی او زیر دن تفاهی اسوری بو لگشتی یعنی جبرو لو از بیشم یعنی از تا روز آفاد تیکون دو دپربلند دل سوری یعنی امهم دفرد بچه دار بودن اما شخص تعریف بکن بی امتشلو بچه دار جیبون دست به نویم شد لیار حسین از کوشاتی ما جنیم جی و کوچک وقت به نو نتایج جد بیشتر ماستره بچه دار بودم به نوی یعنی اقام امتشلو لی ام دبستان اپلینگی تیکوندو لحم بازارین ای روز آوانه یعنی وقت مل الديركية، القامشلوية، العمودية، الحسكية وأم الجين دنجي وأم حاصر تكن جبو أم لي ذكن جبو أم كتن وخورتن هنا زاروكن هنا لسان قارب وقت بتشتكي مزن بك تتكونو ده أم ويبكينن جي لازم يعني أم بحرى تتكونو ده دفرده بس داربون اما يجيبو الشامبيون افا اشامي شخوا بيسو ديانا لي حاضر بون نيزيكي صدو حفته دلستانجي تيد بس داربون ايكت السر روجا تشيب روجا ايكت دبي جميزان ايرو يعني تحت كتير سجلاندن تي ميزان كرن بيتخيسي وزنان ومسجل أولو يعني بطولة رجعي كمين جني اي زدري حفظة صالار شابو اي كاميرا رش وج اي بني صالار اي كاميرا رنجين اي كيما دمي دالية زير بس خباني وشاري زيف تسيب برونز افان كاميرا رش اي انترناشيونال لات كاميرا رنجين ما قريب وشار الميدالية إيرانجا رانجا بس خبان يا راستي. درج مين دجي أقوى كروجا جوانا تدليس شو هوار نويني دنجي إيج ميدالية زير بس خباني. د دجنن دنجي هبون وك زهرة وك مسي ميدالية زير بس خباني ويك زيف ويك جي برونز ود كاميرا رانجين دجي شو هم تدي روجا دوا هبو ما يك زيف جاني. في أليدم د جنان دجي ديامين مال سر تفاية سوري دركتن ود رجاد ديامين دركتن راستي رجاد دوا أم ماجو أم يكمينن جبرج سيزر جمب تدي نادي يكيك دركت يكمين شرطة مركزية سر الوان دس خوفجرت وسيزر مجد دس خوفجرت اللي بكيهبو وأم جبر فيك أم ديامين مان يعني أم نبون يكيم
0: تشهبو بس تدي سادو بارا بكرا دنجة تهنا كي تي قد كرن
1: أد د رجع ددوا دي وقتاك مسيزي ردس بكرتن فرقا ما يو يعني يكي زيفك بو أما يكمي أنا لفرقا ما ميداليك زيف هبو جبر قد زير ده أم
0: أصلي مالي واكيدن يعني اف سيرو جبون سيرو چند مباربون چند ليسك مون دوان حردو دروجان ده وبچند فريقار ليستن فريقي خصم كيبون جكوبون
1: راستي بر مبارب برن مرونكار ذكر بك لام مثلا تيمي جديد حاضر بون تديد بنيانا او انا جي بيستو ديانا بون
0: اتقو بيستو ديانا بون
1: يعني بيستو وقت بيجو بيستو ده فريق حاضر اهو له يعني
0: جيش سوري بو جيش سوري بو
1: جيش سوري جبر او بطولات جمهورية سوريا يعني هندري سوريا نا ناف نتوي دولي دربي
0: مالي
1: فاتش كرنج هيد ورده ده ناحية تنظيمي ده فني ده وإداري ده ما مستواك باش خوشك هات خياني كرن مستوى تنظيمي الجمعة تيكوندو ده پر بلنده راستي جبر جبج داربوني ماي ناف نتوي پر چه دبون واندر دكتن وقتاك ده خياني كرن تو وقتي مك دولي تي خياني كرن ده نافوي مي حاضر ده افجي باش بو لي تشتاكي ديجي هبو خوش وك راهينرا اي كمين دوي وقت بيم افضل جد بجن حري باش د في تشامبيونات الجمه بو اوجي بس اوجي دليار حسين يعني بتسليمات
0: قد مالي بلي
1: بد بطوله ده
0: مالي دليار تبحث اوزانا كر اوزان تفرق تي ده هي مثلا تشتك هي تفرق وجودها هي برا اوزاناد
1: بله مثلا د وزنا ده هي دبن وقت وزنا جنن زيدي حفظ صالة حر وزنك الحالي خوي يعني كتاك وزنا تل وشش كيلو ينكرب مثلا وزنا بينجي وحف كيلو بليس أو تل وشش كيلو وحتك وزنا ده بوي بير بليس دبن تل وشش كيلو دبن تل ونهادي سيستمك هي قانونك دولي هي تايكوندو السرد مشى وطبعا قانونك جرد بجن أوزاني أولمبي هنا أوزاني ما إعادي هنا أو سر أوزاني عادي مشى إيه أولمبي قلكي هندكن دوزنا إذا مثلا حشت وزن بون دا كتشن بتشوك دا إيه دبن حفظة صالار دا ده وزن بون أهولو
0: جوانا إيه توزنا تشبو
2: أز وزنا من تلو نهو
0: چلونه ده کیر لیست او یګو د موار لیست د وی حسرن چلونه بانا
2: ا
0: ته چن مباراه لیست
2: از د مباراه لیست مباراه اول کی خصمه نه جاهز بو فاز اهلی مستوای سی يا زير و از مستوى از يا زير ليستم و من دس آني
0: تتش كان جد تايكواندو دليز جوانا
2: از جده هزارو اجده بد ليزم
0: ويش اغي عمري تتش قيس بو
2: تقريبا نحصل بو
0: تجوي تغي تحطا انا مستمر مثلا وك انا بطولة شي ببتبري وبتقيسي خوا امادتك
2: ام انقطاع ام دائما حاضر ياخد كان معسكراتا ام تدريبك ومثل انك بطولة دي شي تشيبن ام اربنك وام ديسا يكامين بينن
0: تجدر في سوري تجاري دار كاتية
2: نعم
0: تاني تدهندري سوري دي يعني افجارة يكيت ام يداليا زيريستن من اخوة ت ت ت ت ت باسك فرياي هات مالي
2: هاي
0: مالي كابتن ديليار تيتشتاك بقوتا
1: نا دي برسن دن هابن از بيجم
0: ما قوف تقوف فريقي اي خصم يعني هابون ونسيرو جاواليست وتخمين ذكر ولو نظامي دالية زيرين وزيف وبرونز بستينن
1: راستي بالغور باش داربوني مي اي دولي راستي ما تقول مي كمي جبين جبرق امتم وقت بقى محاولات كن ام نسكن بروردي تمجي يعني من ها يعني اف مراكز من هنا النافندي مي هي هنا ام تخازن بهافر بليزن يعني وق ام الناف حسكي قامشلو ديركي ديركي وعمودي اهولو تم ام دبي ام بهلن اهديتن تشيببن جبتم اف كتشو خورتن و وقت بي زارو كمي اي قدر كيفن اصلي وان بلند بن وليست بن بري انا تمجي ام تما ام دبيجن ام حاولين قش بهفر بليزن جبت تم ام هل بجيرن ايجا برباش ايجا مزان بن انو كسانا قاربن ميداليا بدس خوف بينا ووك اي كماري اي ينجي اختاق امان بجدار دكن ارمان جامعي يكي جيد ام بخازن افانا بيجين اصلا وكتبي حزام عرش وكاميرا عرش وبلنتر ام قاربن واجي اما دبكن بروردن قرتي ده جبو باش داربون اندرفة يعني وك انا جوانا ريا في باش يعني باش داربون اخد وريا في اصلا اقل تقديم كر انا ام قارن اجاوي تخن وقت بيج ناف او رفاي كيد اقل ام قارن بجدار بكن للناف نتوي
0: يعني بطولات اندن جدار في سوريا هارن جوانا مرشحة
1: تماماً أهولو يعني ما يكمين آن دبا هل بجارتي دسوري دجي أولو يا لد هذا بستانا بلينجي تيكون دوجبر لحمة دفران هنا أم دبق أم وان هل بجيرن جحم من نافندا جبوق أم قاربن وان وقتاق أم وان ببن نافنا توي أم زانبن وي أستكي بلند بينن ولو جميدالي مناني جي راستي أم قاربن أم زانبن تشتكي خشك ويبقدمين
0: جوانا وقتا قوك تد بطولي دا بشدار بو تخندنا تجي جا تشاوا كرجي مثلا وات دي بيجا شعف سال بي ترجي يعني تبر دوام تدخينه
2: از تخينم از اي سال بكالور ياما از يعني تتأثير الخندنا مناكي دروج خد دربينم كو مثلا تدريب حيجي كم بخاص بي يعني بكام هبي از حتي تدريبات زيدت كم بس يعني وقت التدريب خاص من
0: مالي كابتن ديليار بلي بطولة ونشدكن مثلا فان ليستك فاني خوري ونشيرة تالوان دكين مثلا تدريبات شلو دبم دبم بچا آوايتين قهرتين باعتبار اني حريق لباجارك يجي ونزحمتية دفياد نابينن
1: بلي مانا اخر باجارك جي راستي كوتش هي وك كوتش كابتن خليل حسام وكابتن آلاف كابتن جوان حر باجارك جي كوشك دائم لي هي يعني تمجي وقت بي اف الاستقبالنا بيج دخا يعني تمرين هنا مستمر يعني تشتكي كمانيت ادنابه اي وقتك ام هفتيتن تشيدبن زاروك بتر بيج دكلم اوتادناف هم نافن ديمد يعني و تشتك دنجي تاني زمان جالي خوندني دش خوش بر فياجي تم ده ما خوندني ده ام دكن سيروج ده وردي تايكوندو ام دكن سيروج ده حفتي ده لإيه وك بطولة الجمهي هب تشامبيونك البشياوي هب زيدة دكن جبوك ام كاربن وقت بتدي حري زارك وقتك بجدار ده بيجي حر سيروج بري تشامبيوني نكاري و تمرين او اولو قاسي بك يعني بري وي اموان حاضر دكن جحمي نافن داجي تي خوستن جوان زاروكان تيخن فروردن جرتيد جبوك حاضر بن وقتك ام بجدار بن
0: مالي جالك سپاس جبو و تبلیبونا و کدا و سپاس جبو تا ماستر و راهین را نام نتوی کپتن دلیار حسین او بمرابو ساعت خوش زور سپاس
1: گلک سپاس جورجی و گلک سپاس آرتار کاری بو وقت به او وقت بدایه تکندو و پیش یعنی وقت به پیش عالمی کجی به جنین مت قیسی پیش کتنت تکندو
0: گلک سپاس ساعت تا خوش ساعت الاستقوان جوانا عمر جی خوش ساعت خوش جوانا
2: Pass.
1: Pleasure.

خوزي بلي من تديبا يا زيادة يك دليبا برا برا بدليخوا من كاريبا أبيناتا جدل بريبا أبيناتا